0: masyaallah tabarakallah man serigne khalil masyaallah ñang mo am solo mom nga xamni danaka boko degge rek sa xol day daldi toy waye tamit da ngay daldi yegg alcorane deug deug masyaallah neex gi nga xamni alcorane neex nako dam koy daldi yegg kon yalla yalla barkel mbokki telespectateur asamedia tv asamedia fm 102.9 plateau bu am solo bi lañ leen indi lon tay xamna ne lepp luñu waron waxtane sax jotaay bi mo gatt ba mënuñu ko jallé waye béré béré waron na gëna yaatu waye inshallah ñu ngi dinañ jox di dajé rek ci le 17 septembre dina soddi inshallah taala fi ci kër Serigne Touba ga ci Darul Rahman Dar Marnan ci Jakarlo garage bu ñëkk bi inshallah fofu lay bis bi amé wa soppay ahbab annonceri ñokay amal inshallah ci section bi di Touba way na ñi ngi sentu mbollem section yi nga xamne ñi ngi ci bir rew mi yep machallah waye tamit comme niko suñu xalil waxe sank mbollem jangat alcorane yi nga xamanteni xam ngeen len ci rew mi ñuy ay ndaw waye ñu bëgg alcorane way man ko lol tit man ko jang da ngeen len fa fekk bu ngeen fa ñew inshallah bisu dal ko fa ñew da nga nos ci alcorane machallah nosin bo xamni bo delo da ngay xamni alcorane rek dal mo jeer di deglu waye alcorane rek mo neex lol machallah kon xamna na bis baangi ñu ngi ci wo ñepp waye di ci jittal nak yi wa Asamedia TV ñom ñun ak yeen ñokay and ndax bis ñu suñu bis la machallah kon ñu ngi ci wo mbolem
1: seen bis la mom
0: waaw yeen bis la mom bis mo suñu def la comme manam ben ko tudde Serigne Sohaye dara jaane ko Serigne Abdou Sohaye jox ko ci ab ciir bu am solo mom di mi ku baax ko xamni yaakar na ciir boko jox ci alcorane man na ne yeyo nako ndax sonu gi xam da koy sonu ci wa daara waye sonu gi xam da koy sonu ci Serigne Daara yi machallah lepp lo xamne am nañ ko ci jafé jafé jugna waye lepp lo xamne bëgg nañ ko taxawuna fexé ba loola daal di soti kon mom tamit ñaanal ko suñu borom deugëral ko katnal ko ba yeenam yépp mu daal ko yeggali bokku na ci bëgg gi nga xamne bëgg nako gëna soxlu l'islam waye gëna soxlu liggéey Serigne Touba taxna mu taxawal juntu way bi di télévision Asamedia kon yoy yépp dañ ko ci ñaanal suñu borom gën ko katnal lu gën ko mëna yeggali fam ko bëgg yeggali ci barki borom Touba waye nako ñu ngi siar baax suñu mbokk talib yi nga xamanteni ñoo nekk ci récit bi muy Serigne Khadim Fall waye Serigne Khadim Gueye yi nga xamne ñoo fexé ba image yi di leer ñen di ko mëna sétane fi ngeen nekk waye son yi di leer machallah 17 ak gërëm mbolem téléspectateur bo xamne mi ngi togondon ñu bay xel ñi nga xamne ñoo sétane ci YouTube bi wala TikTok bi wala Facebook wala ñi nga xamne sax dañoo jakkaro sen télé di sétane ñoo ngi leen di jox di dajé le 17 inshallah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: Asamedia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju baax wal
3: bismillahir rahmanir rahim barke borom Touba alhamdulillahi alkarim shilmin ala tighali bifurudin wa sunan sakartuhu li annahu khafakhin liwatanin bihi nafa'a ma'akhin wa ra'ani ilayhi bila'ain min ba'di ma hasa ba'bi وجرني في الى الهلوم والفؤوس بلا حمل بالمخروم ثم سالات بسلام تابها على الذي خهديها اتابع على الذي من بالواجع اختلع في سر والجهر يكون مختلعا والذي هاجر للمدينة بأمر ربي فزع مدينة وسيلتي لمالك الرفيه محمد خير ولا شريء وآله وسهبه نجوم الغائر نفوس وأهرجيم هذا وإن اليوم جاوها أبو خيرك في دارين لا أهاب وإنني يا بر يا كريم دائم وإن شغلك لا أريم منذ جلبتني إليك يا مهين إن آت منك إليه أنتين فهمت مجذوبا إليك منك بك عليك ورليت عنك مفعلا مسلما إليك amri wajihan lam alayka suma ilayka la ilaha illa khatirtu lama lama jid salwaka fajutali yawma bi khayri minni wa khutani ila ikhtiba'i sunnani min ba'di ma kallamallahu nasi yadruni fi zalik al-khanaati wa ta'irushu lilamda'i wa litra'i as'adu fi ta'alifi wal-ikhra'i wa fi ta'alumi wa fi ta'limi wa fi tighali fi huda'al makhrumi fakhurtu sa'asuri'in wa ta'atu wa suli'in بالمصطفى سفيه أين رسني وببنيه وبناته ما لألفوف يا سيها الأجمع يا بر يا غفور يا حليم إني خمر تائب مليم يا بر يا رحمن يا وكيل إني كسول نائم أقول يا مالكي يا خالق الأنام عمل أوعى يا خيل منام يا خالقي يا كامل الشفاءات لك أستغفر كثرة الآفات وأنت ذو الجلال والإكرام فنجني وعولني مرامي منك أروم اليوم أن أكون ممن أبعو لخيرك أهلكون وأن أتيئك بنهج المصطفى سنته بلا يا من الزفا يا غافر الذنوب يا خليب إني هبيت الهاهنا غريب لأبثاك ولإخواني جميعين سعادت دارين يا قرية شني أبلي في هذا دعاء الإجابة بالمصطفى والآله والصحابة أبلي خير الخصم في المخاسمين وليسعي الدين بداعي الخاسمين ولك سواه ليل الحوى بهيما بحرمة المحبوب إبراهيما وليصف خير ألال تايبين وخير جيران بها تايبين وساقني في باطن وسايرين وهم بي الخلق بآختين ورقني ترقية خفيه ببنته رقية سمية وقي أثابا واتنبا ومسلما وكافرا بسينبا وأمني بالخير والسلام بأم كلثوم إلى الخيام وليجود ربي حسن الخاتم قنع في خد بلا آي فاتما سلها على أبيهم ولا عيلهم وثعبي ولسعي بسعوان وقل أني وهمي من الأرض ونجني من خيال وخر ونجني ربي وأهل دارهم هنا في خد من الأجنين ونجني والمسلمين من بلاء وجاك جسمائي في خبر البلاد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا أبلي بجاه من هو المختار دنيا وأخرى خير ما أختار وجل إجابا بيننا وبين kulli afan wal tak annal aynan yala ya nasiru ya jalil inni hakirun muhdimun sa'ilun fatuni bikawab liyal ala biman ala jumlata min wa arat sayyidina muhammadin babil fala وسيلتي إليك بنعيم سلام وسلم وسلم عليه وكل من خدمت معه إليه وفي ذنوبي وتقبل أملي وليا خير منى وأمل يا من على أن المكان والعلل إن يتأكلن هنا هو بمر فقل أنيسي واسقني من السلام أتى أكون ذلك خير لكم يا هدل يا منزل يا من يؤمن أنت مجيري هنا يا مؤمن فأبدا كن مؤمني يا سلف جلال من كل سوء وثاب

واغفر له أو سائر وكل من أهب أو ما إلي فأرسخه أولا أو ما لا وكل من ستمني أو لا فأبله توبة واستسلاما فكل من أسعى فنؤبيا فليخرب خلبه يا ربي واجعفني آسى جميع العالمين واجعفهم آسى يا رب الأمين وجربنا إيا بنا آفئا يجوني إلى خيور سافيا وجربنا إيا بنا أهلمين وآمر بسنة وعلم واجعل بنا إيا بنا الاختلاء واجعل في أني كيد كل لسي اختلاء واجعل فيني دهر على سيدين وإذ به باقي نزيه الأوتان واجعل في أني كل سرس لم يلئين واجعل فسعف السريء هل إسيانين وتعذبا جملة ما يفسد أن يدي وأن دار سريء هل أيس أن وتعذك المسلح في يدي وفي دار وثابتا هم الهان وفي واحرني واحر من يئنني واجعل فيني جملة ما أهينني ومسكني سل من الفجاهين وامنل على الأهل بماء جاين واجعله ربي من المعاجلة جاربة لمنه معاجلة.

0: وهو
1: وضرب تعن فيه كما تنفخيم على سلوات الخمسة دعبا يا أكيم ونجنا من سر آسع ثمين وسر خيري وكل لفتن ودخنا سارا سارا واليهود وسر إبليس وكل في جود والجن والدجال وسودان في سرقه والمخرب والبيلان والجن والدجال وسودان في سرقه والمخرب والبيلان وسر ما في الأرض طلا وسماء من سائل وباتن اكترتما أي لطيف يا كريم يا جليل أم الجميل حنا بلطفك الجميل وكلنا كل نجاة وفلاء وعفرتنا لثواب وصلا وتعينا بفيل ما أخبرت وتكفينا الفيل ما أبخلت ولا تكن مبتليا من أهلات دهرا بما ليس يتيخ يا سمت وابلنا تيسير والفراح ثقلتي دائم ونجاحا بجاهس اليوم وجائما وليد في فرمنا مثله ولم نجيد محمد أفرق الخلاه بلا تارد ولا سباع عليه سلي أبدا خير سلامت بأن رافق الخيار وثقات وأبلنا أخزال أتهنا ودرك ما أنفيله نعما أتى يكون كلنا في الحركة مقتديا بسنة وسكنا ونجنا بجائه من دخوان وتعرف أن كاسبا والأخوان.

واجعل فينا الهواء وما لا يهدينا وليك لهبا أخذنا يا مؤمن يلا مغفرتك المؤملة أوصاء من سنوب آس مخبلا يا بر رحمتك أرجع عندنا من عمل نكسب فاغفر لنا ولجميع المسلمين أجمعين والمسلمات كلهن كلهن ولا تؤاخذنا بسوء الأدب وبتجرؤ وكفر لعيب فإننا وإن تجرنا فلا نرجو سواك كلنا تفللا ولا تؤاخذنا بكثرة الفلول بشاعر وباطن وبالخفول وكل سنة من الفباهين وكل ناشر من السماء وكل ما يبدو في الأرض وما بينهما يكون يا رب السماء وزب خلوبنا ما الجوائر للبر وتخوى بداه الناس وسريا أسكار فات دافع أما وباء من جلاد مانيا عليه ولا أهله بأفلال سلام وسعبي ومسكني وليا سلام وسعكي نفسي وسني علم يقيم في دارين أني آمن وسائل القلب وسني حياء وأهلني فتات يا رب يا وجل يميني كساب في لخاء ميمونة في سدة وفي رخاء يا الله يا وهاب يا أهل الفئين بيغلكم اليوم فايتا بهرمة المصافي المخربين ولالي وسابي وسالي رجبين جدلي بتقديمي وتصديقي بهرمة المخدم الصديقي وليجد بالحق وتوفيقي بهرمة الموافق الفاروق ولياب سادة داره بحق عثمان حقي نوري ولياب سادة داره بحق عثمان حقي نوري ثم بأرمتي إمامنا علي أبلي في دارين في تليقتني يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بلسبنا بأرمتي الأسن والأسين معا أرمتي كل من إلى شعبي دما وأرمتي البنين والبنات وأرمتي الآل ما سعدات وأرمتي رسل والأنبياء والعلماء ما الأولياء وأرمتي رسل والأنبياء والعلماء ما الأولياء وأرمتي الملائكة الخل الكرام وأرمتي الكهبة بيتك الأرام وأرمتي البيت المقدس اللزيم وبمدينة رسولك الكريم وبيتك المهمور يا رب وما يسوره من ملك فوق السماء وجاه كل سيد من سائله أو مرشد أو حابد أو ناسئ وجاه كل من إليك ينسب أبلي ما منك جميعا أدرب وجاك فيني جملة ما أنصر منه شريئا بك يا مؤيس فتجمع بيننا وبينما يزوغني إليك حيث ولمن وكل ما أنت يعوق يا بديل
فتعرض بينه وبينه شيء أنا الذي أسلمت وجهي هنا إليك آثما على أن أقسم أنا الذي لست أمين أبدا إلى سؤالك هنا ثم غدا لملا وأنت ربي الأكمل وأنت أشبي فلا أمين يا بر أنت ربي الوهاب وفي فتوحاتك لا أرتاب يا بر أنت ربي الأشيب وأنت أشبي فلا أخيب يا هدل أنت ربي المدافع وأنت أشبي فلا أدافع يا هي أنت سجلال الواسع وأنت أشبي فلا أناسع يا ربي أنت سجلال للوائد وأنت أشبي فلا أكابد يا فرد أنت سلطة يا ماجد وأنت أشبي فلا أعاشد مولاي أنت سلطة يا ناس وأنت أشبي فلا أخاتم أنت الذي تولي مهيبك أولاك وأنت أشبي فلا أبقي جوانك فمي مايا ليكن إسنا أشيئين عن كل سيدنا بالوسوم فإن كلين وجعك فيني يصل بخاء والخداء عزال مزاح إليه يأبي الخدم وسر من يركب ساسلاه وسر من يكير ساجناء وسر من يجلس في الكلام وسر في لجن وسيخيا وسر من ينظر في القعود وسر سائل وسيه جعود بك عاقته يا إلى سلام وآية وهربا وأسودا واخدا ونافذا وسارخا وهينا وساحيا وسارخا والإنس والجن مهم أن يفعل جميع من خلق أسلموا فيما ألم بألف ألف نفس لا ولا ولا خوته إلا بالإلائس الأولى ونجني من سر زائحين البلاء وسر كل والد وما ولد وجعفني السبع فمن وهين وكل من خسدني بالعين ونجني من شلم كل سائل وسر كل جاهل وعالم وكل سامت وكل ناتخ وكل مارخ وكل تاريخ وكل أرسل وكل فل وكل خائل وكل لسائل وكل تائر وكل مآسي وكل خافل وكل فاسد وكل حاسد وكل سائل وكل جبار وكل رجال ونجني يا من تعالى يا مجيء من سر الجن ما سيت عن المريض وسر سلخب وسر نائم والحر والبرد وسر الماء وسر دنيا وحيط نئاب وسائل القلب وسائل الجسد وابلي الخيام في ليالي وسعم في نار بالإكمام وسر يعني من الرسائل وكن مجامله بالفلائم وسعك اللب وافتعم ربي فتعا مبينا لا يرى لمثليا ولي أزعاقة ونورا وفي سراتي يسري المرورايا
تقرأ بشكر كل إين وهدني من جملة المغربين وعرسل يا معذك الدليل وعاسبني يهرب المخلين وعالمني من لدنك إلمان عدا أسيرا راسلا سلاما.

0: Assamadia FM, fréquence 102.9. Yéne gi déglou Assamadia FM, fréquence 102.9, Touba 28, Diano ak kër Serigne Mourtada Mbakem, Serigne Fadilou Mbaké.
1: وعافسا وحاجبا وراجعا وجاسبا ومرشدا معلما وقائدا الى الهدى مكرما واديا وناصرا ومذهبا بكل ما يدعوني وبالرضايا وبشكر مسالك الخلائسين وادعفني عن جمله المآسين وبشكر ربي تلي خلو الغدباء المخلصين الاصفياء واولني سنه لست فراء سخاوه من بغد ما اولى رارا وتثبت حبك في فؤادي وهو خير الخلق في تمامي وهو اله وصحبه جميعا ثم تحب كل مسلم مجين يا ربنا يا سلطة يا عجب تواصل بالمستوى المنتخبين ثم عليه سلم خير سلام ثم عليه سلم خير سلام تعودني إلى ملاقاة القدر ودعوني بيوب كل مسلمين ونجني من سري كل مجرم واغني بدعات وتكفني عن المعاصي وجميع الدم وتولد الخير من فؤاد وتنخل لنا فيه عين وكن مهينيا على ما يشكرون وتكفني جمله ما يقابلون ودعيني لك خلاص من علمك نافه واهل العين وعبدي اليقين والرفعان ودعوك والخضران واهل العين والاستقامه على الهيبان والكاس والايان واسعادا وعسرا اماد خير المرسلين وفردا عنهم جميعا يا أن ورحم وبارك ثم في كل ونبيهم وتوبهم واغفر لهم وجعلني يا ربي من أسهم الهبات إنك عاسا ونسيبا في تمام وجعل جميعها عركاتي لك وسكناتي تاتا بفلكا وجعل حياتي ومماتي في سنة والفرد والمدو بسرا وعلم وجعل مماتي رأة لمن نساب ومن جوان ومن حرام ووسب وعمل جل كله مقبولا أتى أكون مقتدا مقبولا ومسكن جل مسكنا مباركا يا زمان وضعي بشروط خط هفشك على داري وما فيها جميعها مسجرا وتنخل جميعها في مكنوني حيبك والجمهان الفتون وانفرار الخلق ورسايا والجن وشيطان والبلان وانفرار الخلق ورسايا والجن ولج وانفرار الخلق ورسايا والجن وشيطان والبلان وامرني بتقى ونور ورسلي ولا يدعوني ومسكن الخسران ومسكن الجر مسكن الخسران ورسلي والعفاه واهل الله ولا على خلائس وصدق وورع ولا على سنة ومنجن من بدن وجعلوا دابا مسكن التعلمين ومرجع فكرتي وعن تعلم ومسكع إزاد وتهليم ومسكع تسيبه وعن تعلم وجعل مسكن الخروج من سلم لنور وطئه عن كل عمل سلم ويروا دابا مسكن ابتباءه لسنة لا مسكن ابتداء واجعل يا ربي آب مسكن في أرضنا لك وللمعيش وتعمد عن الفجر وفي والبات في

أبدا وثق إلى خير التي يتكان مع الوائد القاري عن الإداب فرادي ومثنى أدبر سملين نفذت به أرلنا سايد وصفت عليه السلام خير مغن ممكن نصافته كل من العتار وسنته إنسى ربي وبين نصرت بكوني أفضل بي قديم وصفى بعمري ودار موت نويت بما لاختير شكرا بخدمة لخير الوراني من مخفى الماين كتبت وكل إفاء رخص صنب وسرك وخبل استرى ربي لسيبته ترك كلامي ونيتي وفهلي توجهت إلى من كفاني سوى والدر وسك كفاني أبي سنماني من جملة الإداء وليقاد أحبابا بمسر نسك كتبت وقصدي سكر ربي مقاتبا لمن هبوا عنك الكنيسة زادنك كرمت وفخت الكل يا خير مرسل عليك صلاة تنتيب وأعجل المسك كسفت دجانا وأرسلت ناما عليك سلام نرفع يديك كروبي يا مفتاح هني جلوتا وقبل لداسة ستوجل ألفكا كسوتكما تمت سلهري جائها ومنك

سجنك قوسك تسقيني بأعساب سارة اللي خطف إلى أخدل البحر والفلكا كتابك ديني وهو قلي ومونسي حداني بلادي ونفسي بيسك كتاب كريم من كريم مكرم كفيت بالأهدى والسمر والسرك كتاب كريم من كريم مكرم كفيت به الأهدى والصمب والسرك كتاب كريم من كريم مكرم كفيت به الأهدى والصمب والسرك كتاب كريم من كريم مكرم كفيت به الأهدى والصمب والسرك كتاب كريم من كريم مكرم كفيت به الأهدى والصمب والسرك كتاب كريم من كريم مكرم كفيت بالعداوة ثم بسرقه.

عين شندي فمن بجل ومن بجل ومن بجل بجل بجل تتتتل لم رأيتني حتى بقلبي علم العيسى لمن

ثم على من حيث مسها مرض يبرأ بلا بطء وفاز بالغرض محمد طبيب الحكيم أشقى سلام ربنا الكريم والآل والصحب ذوي العلاء ما احتاج ذو الأسقام للشفاء هذا وإن اليوم ذو أوجاع مبتغي معنى المجيب داعي وأشتكي إليهما من ضرر قد مسني حتى أراني محتضر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ارفع ضرنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ارفع ضرنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ارفع ضرنا بجاه خير العالمين الاكرم ثم بيمن رمضان العظيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عظيم اغفر ذنوبنا تقبل منا واحمي حمانا وتجاوز عنا وانزلنا يا ربنا خير النعم ما كان ما نخاف من شر نقم وهب لنا الآداب والمزايا وكفنا الآفات والرزايا وهب لنا الحرص على طاعاتي وكفنا الكسل في الأوقات يا بر

0: وانزل الغنى مكان الفقر وانزل الشكر مكان الكفر واصل جميع المسلمين عاجلا ثم قيم خوفا وحزنا عاجلا ونجهم وعافهم والطف بهم ولا تؤاخذهم بكثر ذنبهم فانهم وان عظوك يا احد لغفله لم يشركوا بك احد وانهم ابدانهم لا تقدروا الا بلائك لضعف يظهر قلوبهم ليست تميل ابدا الى سواك من هنا الى غدا لكنما تلصص الجوارح افضهم ولاقبح القبائح فلا تؤاخذهم بما لا ينقص وهم الحد الذي لا ينقص يا الله يا مقلب القلوب قلب قلوبنا عن العيوب يا الله يا مقلب القلوب قلب قلوبنا عن العيوب يا الله يا مقلب قلب قلوبنا عن العيوب واغرنا بحب كل مسلم ونجنا من شر كل مجرم وجل جميع المسلمين طرا لنا أقلاء فنكفى ضرا وجل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات ثم عافهم غدا وجل جميع المسلمين في ارتقاء والمسلمات بزبيادهم تقى وجل جميع العلماء العاملين وجل جميع العاملين المخلصين وجل جميع المخلصين الزاهدين وجل جميع الزاهدين الناصحين وجل جميع الناصحين الصادقين وجل جميع الصادقين فائزين واغرنا يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا ورحمة وجلهم فينا هدى وخيرا وكفهم منا أذى وضيرا وأغرنا بحبهم لوجهك وأغرهم بحبنا فنسلك وجل جميع إخوتي ونصبي في رحمة يوم استداد نصبي وجعلنا هنا وهنا حظا ذا غبطة تفضلا فنحزا وابلنا مكارم الأخلاق ما تحابب بلا شقاق وجل صغيرنا يواقر الكبير وجل كبيرنا يعين للصغير وجل قلوبنا على تودد بلا تنازع ولا تحاسد وجل قلوبنا على تودد بلا تنازع ولا تحاسد وجل قلوبنا على تودد بلا تنازع ولا تحاسد ولا تخاصم ولا تدابر ولا تباغض ولا تنافر حتى نسير مسلمين خاشعين ومؤمنين مخلصين صالحين واغفر لنا وآفنا بعافية تكون في الدارين غير عافية واحمي وحض وكفنا عن مظلمة ونجي كل مسلم ومسلمة وأولنا يا ربنا حسن الختام إن الممات وغدا يوم القيام بجاه خير من شفى الأمراض ووهب المرغوب والأقراض بجاه خير من شفى الأمراض ووهب المرغوب والأقراض محمد طبيبنا الهماني المبرئ الأمراض والأسقام وصليا عليه ثم سلما وآلي ما صحاب الكرما ما أفلح المزغول بالدعاء ووفي المريض باستشفاء وللناس معيلا زادوا له شفاء وفيلا يا من يروم دفع كل داء فلا تفارق مطلب الشفاء يا من يروم دفع كل داء فلا تفارق مطلب الشفاء ودم عليه في المساء والصباح وأخلص امتنى الشفاء وفلاح بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم
1: الحمد لله الذي ما كيف أب إلا إذا يموت أو وهب
2: الحمد لله الذي ما كيف أب إلا إذا يموت أو وهب الحمد لله
1: جاذب إلي زايب داوهب نحمد على الذي خر وأبا ما يبوغ من الغزابا نسأل صلاة على رسول وعلي وسلم سيده يا الله ويا مجيب يا خير أجل دهي إنني غريب يا الله ويا مجيب يا خير أجل دهي إنني غريب صلى لي النفس وشيطان المريض والخلق والأوى وسعي المسعين إليك زيري وإليك عادي تكرم البلاء تسليم عادي قبل ودع ما تقاوم عناية وقبني غروري
2: قبل ودع ما تقاوم عناية وقبني غروري بالمصطفى
1: وسلتي ليك يا أزبدا توكل عليك أدل خير صلاة وسلام ولجميع آل وسجد سام لك خذوا وروائي وسام لك مبيدي ومقي وإياب يا سرس آدي وإيادي وتوي بعد خراني وجد له رجوت كونك معي في سفري يا أخي رجا وأهل وسعي بك استأنت فأهلي يا مجيب وكل من بك استأنى فمجيب بك سجدت فأجرني يا مجيب وكل من بك سجارة فأجرني
2: يا

يا ذا الأمور وأمور المسلمين ودك ناسقا ومقرا كله قبل مواهب بيكون قدت في دار نلاقون دل أبيد فلسيت أيرا على الذي يهدي يا رب الورى أدوكم الزرر في كل أمدي وسلم على خليلك الأرضي نبيك دائم جاد معي والآل وسيدك بالوفاء نبيك دائم جاد معي والآل وسيدك بالوفاء نبيك دائم جاد معي والآل وسيدك بالوفاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رب العالمين بسم الله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله وما محمد إلا رسول وجب أمر ربي الأسير على اتباع المستوى الكريم وجب أمر ربي الأسير على اتباع المستوى الكريم وجب أمر ربي الأسير على اتباع المستوى الكريم مصليا علي كل دار وعلي وتهدي في الجار الحمد لله على كون الرسول محمد وسلتي الى الجليل الحمد لله على كون الرسول محمد وسلتي الى الجليل

0: غير الرجال أعطى مقاما لم يكن لخيره بل فات كل فائق لخيره مقامه فاق مقامات الأولى سلا عليه من أدى وسلا مع الخطوط الكبر والأوشاني في الشرك والنفاق والسياني دام جباؤه ودام أقله ودام خيره ودام سبته أرسل له رب الورى للخلق مبشرا ومنذرا بالأخير لا تالد النساء وما مثل النبي المنتقى نبيل الأخير
1: نسال على عبد الله الجليل إلى مماتي يبسو الذي نسول نسال على عبد الله الجليل إلى مماتي يبسو الذي نسول أدخل بالنفسي أدخل بالنفسي
0: وتفني بجاي كل إتاب لو وللآلي ولسعابا جبتي صلاة تنسى الإجابة لو وللآلي ولسعابا جبتي صلاة تنسى الإجابة لو وللآلي ولسعابا جبتي صلاة تنسى الإجابة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: لقد ما بان وما ليس يدين
0: علمني ما كان قبل الخلق من كان لي بكرمي وتلهي لم ينقص عادي جالب نيراني او جايب الارين بالغزراني لم ينوني لرر نار دنيا واختسن الناس بخير دنيا ملكني ما لم يبيه اني وفاد لي بقاؤه بالمني ملكني ما لم يبيه اني وخاد لي بقاؤه بالمن ملكني ما لم يبيه اني وخاد لي بقاؤه بالمن.

ولا سواي عذاب تنزيل الى سوى انهم جاء موت نعن ابوس كل بفوت لم يرقني مقدمات الموت وقد رفهت بالبقاء توتين.

تجاني موت المغرب أبقاني الله لوجه الله كفاني الباقي مماتي كرمدا وببقائي سر أحمدا نفعني

0: جندن مرليا علمني في خلقي إليا البيت راسي أندن مرليا لا شك في كوني باليميني بي وبالكتاب والأمين لا شك في كوني باليميني بي وبالكتاب والأمين ملكني الأمين والأمين كتاب باخ جاني تميني ملكني الأمين والأمين كتاب باخ جاني تميني سبحان ربك رب العزة عما يصفون المسلمين والمسلمين رب العالمين آمين يا رب العالمين.
1: الحمد لله على الوي مصاب إبليس بالجاي الحمد لله على الوي
0: مصاب إبليس بالجاي إلهي في لرنا وسماي كل ولي خطيار بنماي بركلي بالأرقاد وسكون ربي لذي خلقات لي

ربي في الميء وفي المجادة والناس بلاي كل زادة كتابتي تدور تهتلت بين الكرام يا بيل ذي البرزين كتابتي

على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وخديمه وسلم تسليما. الحمد للحق المبين من كونه لي يبين على الكتاب المستبين مع جميع حميم. أحمد ربي الحسين حمدا

أفضل وجوده نهل وآله فبنعل وسحبه وكرمي صلى على من جهلا خير النبي فلذا حين أبو من جدلا.

وسل من يا ربي على ختام الأنبياء والمرسلين الأصفياء إمامنا المعصمين وسل يا

وادعل لي من حل الامين ذاك المكين هو المتين ذاك المجير والخمين بزاسنا واحترمي ذاك الوحيد والمجيد وهو المبر والاهين.

بنقم ونعم. ذاك رسول راتي وذاك رهب راتي وذاك زلف ساعتي ذاك رسول الملعمين.

يا خلنا يا هبنا منا تقبل قربنا بمصطفاك سلمي. صل وسلم على من قد اجاب ببلا يوم ألست اولا قبل

صل على خير نبي خاض الورى بالادب يا من كفاني وادبي بجاهه وسلمي هو الذي فاق سوى من البرايا بهدى حتى بدا كتب سما في

سكر أو لعمي فإنه قد ظفر بما يديم البصر ولا عيل أخي لرى يوم اجتماع الأممي.

عن ذكاء يهتم. هي مولد البصير يمل هي على والديور فيه جبار لصدور لكل هاد ينتمي.

والمثل خات لم يرى ولن يرى في سيامي. أحمدنا رحمتنا، حامدنا نهمتنا، محمودنا فرحتنا، والجهود مثري ديامي. إني أخاطب الجميل مسليا على الرسول، مسلما على الوصول بحسبي في كلمي. سلي على المدسر

الرجل المؤملي هامنا دال المرملي وصحبه وسلمي سل على عبد الإله

خذ الإله وصحبه وسلمي صلي على سيدنا ولينا قدوتنا حبيبنا ظفينا وآله وسلمي.

محمد خير الأنيم وآله وسلم صلي على عيس العرب وذاك كاذب الكرب وذاك رعب ورتاب وصحبه وسلم صلي على المعي الوكيل والمتوكل الكفيل قائدنا إلا سبيل وآله وسلم.

من أسلام الأجري عليهم سيسجري لهم سقاق الخمري به البقاء والخدم كان يذله الخمام يرى وراء وأمام وحيله كان تنام وقلبه لم ينمي.

التهام في كف أفلل الأنام خطاب سبين بكلام مهجزة المحترم كلام اللب قد أتى في عاب الناس ثبتا حنين جز قد أتى في مهجزات المكرم كان يزور من تلاه رلوان كي يبجله منها طيور مرسله هلا سويت عاصمي نهى إلى البيت الحرام لكي يسير سنحدام مستدرج من الأنام للجهل بالمعزمي.

سويت فعومي بعنكبوت النزجات مهما من إثبتات حوما بي قد تترات تعطيهما كسلمي والكافرون قد أتوا وأثر الماء خفوا ومن سيئا لم يروا

أرمي هم العزيز المانه يغني عن المدافه لكل هب قاته يطلب خير الحرم كان ينور يا كما ينور ما وهو غني همثلا.

سلم على بدر جلا بجل خلوب وعلا سوي المقامات الحلا غيث به وحسمي خرقام خير البزر وزخي عارس مري إلى سوي تكبر كالبدر والسأنجمي يوما بيستاد النلال يوما بيستاد الخطال يوم تهارف الرجال يوم رلا والوجمين وذلك اليوم فلاح لسنت داء وربا لسرتخاء وصلاة لكل شخص مسلمي يوم به قد خبرا تنوب من قد حلرا قتاله رب الورى كبيرة كالممي

0: Assamadir FM, fréquence 102.9. Yenigitiglu, Assamadir FM, fréquence 102.9, Touba 28, Djanon ak Serigne Murtala Mbacké, Serigne Fadilou Mbacké.
1: وابيمو اذوردو خليلو المجدو جبريلو نيمسندو.

خلف الإمام الأعظم وبيهم المواقف سيدنا الموفق أصدق من قد صدق بالهاشمي العلمي صدق المكبر في الحبر المبخر النيزه المزبر في الخارب هذا الأهلم وفيهم المبصر بكل غير حمر سيدنا المؤتمر حسة كل مسلم وفيهم من نكها من دير إيه سلها نورينهين أبلها

قديم وجاد الوثن أبو الحسين والعزن باب الهلوم والختن أبو سراف الأنجمي سيدنا المكرم حليه المؤسم مرضي الهدال هسمسم مع الأثى والوجم بذلك اليوم أصل لنا أمان من وجل ومن هناء وخجل ومن جوى وندم به خنين على الجنان هنقل ورن وان عوان به لنا تاب زمان ما خبوذ الخدم فنهمر لا هلا نجاتنا ممن خلا وكل سر مسجلا بالمصطفى المقدم إني أخاطب الجنان.

يا أخي لنا يا هبنا سلي على سيدنا محمد وسلم وعليه وزعبه وذي تعلق به من

محمد وتقبل كتيبه وسلمي. يا ربنا صل على خير رسول بجلا محمد وجملا حليبه وسلمي. يا ربنا صل على خير ذبي قبلا محمد وكملا.

ودعني وسلمي يا ربنا صل على خير منير أرسل محمد من كمل مراده وسلمي يا ربنا صل على خير بشير نولا محمد من حجل بشارتي وسلمي يا ربنا صل على من سبقه خلق محمد.

محمد من بجلا فسائدي وسلمي يا ربنا صل على أقل كل الهقلاء محمد من أقلا مباركي وسلمي.

بتكرمي وهدرموا وخدموا وكرموا واستسلموا تعالوا وحزموا لقدره المعظم تعالوا اذرفوا ربطوا وصرفوا لقاءه واعترفوا بالفل

لها في مهمل استمها تقرص فيه صبحا مع الأمين الأقدم والكل منهم مدها من بعد ما قد بارها ببعضي وانصرها

خدا انختها بالقلم. ارسله الله الى كل الورى مرتلا تكرا حليه انزلا خدا له تحلمي. اكرم بذلك الكتاب فيه هداه وثواب فيه الخطاب والجواب من ربنا ذي القدم. هو دفاع من كل داء لمن هله اهتم داء ومن اباه طرد لا حسرة وندم. وكل سفين الهدى فيه ولم يتحد بتوبة لا خلد من ربه المنتقم. وهو الذي من اهتدى بحديه نال هدى ويهتوي الفوز خدى سعى عزمة من نقم. وهو كتاب المبين جاء به نرب الامين باذن رب العالمين خدا لها بالاقوم. وهو

Fata in the Sakuri Lakrami. Wahwele ni manik dava, behe dava makhar kafa, wala ilahi kullafa, tawil azab al karami, ahmadu rabbi ala, kitabi lazi hala, kulla kitabin nusila, bikal kali wa bil fami, azkuru rabbi al azim, hala kitabihi al akim, wafutu fihi bi ulum, tubhi musa talafumi, كتاب ربي الكتاب بنفس ذلك الكتاب به خزمت من إتاب وجعل باري سقمي هو خليل وعبيب لمغنيا لأن طبيب به يحبني لبيب يطلب خير لقمي بشير لمن لله يطلب خير لقمي بشير لمن لله بالحق لبيب يطلب خير لمن لله بالحق يزعن يحبني لبيب يطلب لله بالحق يزعن به يحبني لبيب بالحق يزعن نبيه به يحبني لبيب يطلب خير لقنا ممن زفائي أبدا لخلدن رخدا تأمن وخدمي أنت ربي خلي

ليحداي ومنع مني أثاث وحمي عند سبيلي والعنيس لقطبع خلمقيس بخدمة الماهر إيس مكيسي بالملحمين يا غير زين قد محا مذا خلبي فمها هب لي كوني مفلها بمنثر المفاعمي بكاسات مالكي كوني نور سالكي وذن جذاب ناسكي بمن جلا والمبحمي

اسر المصطفى قد تفاجئ ابي مبتدا لظهر الندى بسلولا فات ناله ابي موسى ما التي قد اوى فجاء يا كرامي بفضل المنى فلا ينبغي ان يهوى الشكي بمتن اجيد لخير السمو فما بين نبي كريم القليل يتيه الانا ورقها والفلوس كلها ويلوس بها وسلاماتهم

كما يساهدوما تدا الأكيناد يا ليا هنغالي هم سبسعي سنا يسابي كل سخ سنسي ستنارات.

من قد يندان نزولا معو المخاشري أم سبب النجازات أولئك القوم لا يساجل سوما إذا كسبون الموري دين زادات أولئك القوم لا يساجل سوما إذا كسبون الموري دين زادات تبالا بالموري دين زادات.

صلاة بها أو ارتباد أهلا لا ذلزة داد لشين مالو فيما ملو من زاخرات أجيباد على المخادم في دار نخود وديهم صلاة راد دا أمل الملاخات على

قلب سجرا حكما قلب دزرا إلى الجنات يالام أنت العزيز الذي أبغي بسجيه إسان يغالي دولي تكريم

فَدُنَاسًا وَخُلِيَ الْأَجْرَالِ الْجَنَاتِ يَالَامِ عَنْدَ الْمُسَابِرُ خَلِّ لِلِّ

0: لمرسل.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.

رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى.

وعجلت إليك ربي لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا.

تبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقن

إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا.

يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن

داعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات

هم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك.

فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل

لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم

مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله.

القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر.

حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة

مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن

الذوق والغفران والرضوان والاستقامة على العبادة والكشف والعيان والسعادة وأصلحا

عن جملة من بيتعلقوا من أبناء الزمن وجملة الإخوان من أقاربي في الطين أو في الدين والأجانب فليكن حصنا ودأبا يا صمد تولني ولا تكلني لأحد وارحم جميع المسلمين.

قد قال موسى قادم القديم لمن أوات قدم القديم قد قال موسى قادم القديم لمن أوات قدم القديم يا زائلي أنشر بتحسيني يوم قروجي.

وبيت عابس على أني الكبل وبعد أني أكبر ولم ومن لا لكوني دار ظلم وبعد أقبلت وإن أقبلت للا أبقى مني لمكو بعد زوج أكو بطا لدم سي غورين بولن يون قبت بيت الذي لدان سارة ترى بما لدى الله لو مترى ويل لمن إلى أن زار مالا لكين على مغنة أو مالا هو ولي دار لا نصارى خديم وادي قد أدى أنصارا إن المؤاجرين والأنصار لم يحبدوا يهود والنصارى ترك لبامبتين فابيا نبي ويتلكوا يا الله بدم ما يمب غير بغرا مجامنا يننبا توبا لمن بلخ مودون ينب ينبا ينون قدبي أغلب دالي كأتن انك موفاورا وغايا زنغين دي ويتا وطل بلايا شروط الأحوان الأمكي لايا شرنجنا خسلا يبامباي كامل بريا فزقل يبامباي كابل من زك بي سالي كفل جارب ومن جارب أبي تقرب جاينتنا يالا سدوت القش رجال سيارة لنكم اللسج لولا تخون سيق بامبنا يا قومي سبب قيبتي رمو ريومي سبب قيبتي

0: على بامبا سنتي باري بإذن خالق البرايا باري فكنا تالي بغور جايلا مرام بغور بغور يالا يالا بام أمي جو أمي في باري بدوك خلوة الدنيا للباري سيطان دي أمروخ لكم نصراني نالا جالي بغى في الشراني تبابي النفع في سلو ليجت بالك دوم جي سو تيريغ وارغ كما ما لي الله كارسين قليا دي جارغال شيخ بامبا سو بخليا كما ما لا الله خير برام دار هو سرين توبا ويجلي اندار بامبا ابل مام تشرن ابرفاتي مو يجي دار دور غاي نيك بيتي مبارك اكوا جي نا دم بكبن تبا بنا لين بامبا لاي فابي ابن bamu deme ndar non bayar le tarba le ngara bangasi moyti tarba dana afat bangasi de jibut ba sanni ci allah ba tasara tol ba mam abdullah kalam gog baram dara ayu ba di sañu de keder der jorjo kalam di jul bare nyoro ma sey ko malik ba imam nyoro ma sey abd qadi tijani مقر سمساج في الجيران كما ما لتوين تنير كلام شيخ باول غير بقفا الاسلام جربا دي موجب لوان ديم توبي نيام دي جوي مناك توبي روبي شيخ بابا كركرغان شرين مورماني شرين علي يوهي كداني كرب دلين او بنجم لماي نلين دين علين تقلق ايلا خزاي karok galena boole sor ci wurmbal ni kenn kenno farba jangay darmbal moy boccay gobar di feñal dam di boole dore yew amul far jam kana balen cheikh bamba ba mariandi muridi yeb ma nga nan ba mandi muridi na ka bamba nas ruuy yawma halasti aw faral teyno sharin ma mar mane ka tontu boba na ko dalay kacci dane dem toba fole sey tegge sa nomba tank mo ba yom li wax no lank dagi ci tenki mi dal di jaxaso muri ya ka ci mbar ma ba di laxaso muri ñew toba xibar ko bamba mu xeyna ñaan len ko tas na jal ba ca de dem kalam ko baram dar mu na ni gen mokk melew de ca la ten tanor ner melu ba la ray mu sama lay wandelu ca rab la ga day ko ti no en yar du be ki lam jul bi ga iliru ba mu dem ya ba wesi re wi salum du bar ko mbar ma der jox ne melum ca rab la fe ki bamba ngur tubal ko cheikh bamba na amul jingen je gal ko sama ma halan ko mu dem dar mu sawalante ñew ko dem dal koy dar mu dal dal tuba bi far mandal ko ka ci posen malaka far mandal ko mu dal ci baay kere li wunji yalla ya jaban ye na so dum mam balla sama ma allen gen sheikh tuba day je li day tol bi talib serigne bi dal li fay bi tuba ak mbake kay kay ko wute ak bobbe mu dalli wo seen bi boole samba buru jorox mu dalli an ak bamba neena kelek ba mu xee ila safar yalla nka boole ak mustafa dahul bazar kerek li yalla qati bante ak bamba ala lisanul al wa qayan ba la yajim kuru filan vali la yalla jox jibril bi lahwali bamba dox ma am jaro fi riwaya mono ko da xibar nak borom wilaya nanoni makki dabon jol makkan nanoni makki dem jol makke lin xati bante on ala li jari la xati bante ak bamba fi le sari kayoni on muhammadul makki mo bi yabal ci ahmadul makki bi jin karak le dam rañani bari fajari ga ba ma labrari daye ci babi dal yandu jeewal fanan bo boti ni ne dinu ko siwal neena karaj le jekay yahlil bagar bo mu qiyas bak di be lañu kadar karab le way asma wa hal badri bal al muqaddimar bu rey be na fi bi sub karab le jang fil qur'an ala al huda bal yakino ne dane inna walilahu la ajab لدام فنانة بجسالين جاو أي عسمين اللاوحين دا جاولي إبليس إهنا دي توبيا ولي بمخي بسند مالواقوكي ساندر مهيران بلتبا دي فونكي لبق سرين بايجي سرين مامور بال لا يالا خسار من بال جاء لقيت مولسين كبرو لين بولين ديالو قنا فالدس برو نانا كرون جيلي مولين دو رمبل جيبير بغم بمام لاندل كانو تبردو فردو مورن دوغيني فسي بامباي فردو نانا كرون بمير نياني كوكي بيان دلو بشدلو عمباكي بوريالا خاتي بانتنان مملايا إذا لقيت موفياتا نجايا كرق لي أنه لقريو مناكو تنقى فتالجيار منا بناكو يالانا إن الله تجد فيو إن اللشين آمنوا انجر شابيو فلجو لي كرق صلاة أسري إن السفينة توبي قيروزي بمزل مريد تبي قالك جمدر لسا مناك جمس ما بيرو بدر قالك جدو مسين بيبر دي شابا شبانا بامباي برامي الأحوال شبانا من في البيري والبيري ما الجاري وكل جمع شبانا من لجاري بالشبينة في خدمة لشاب المدينة شبانا من يورج في النار على الإسرار في الجاري كرك بليق كرك سيق بامبا فران دا جيك بزي جلاني جبنا بامبا جيك إلى نبي وجهت قبل فندري ما قد كفاني الأداك الكدري نانا كرك بميني وبرهم دار لك برهمهم دال وحل مينار فاسبر كما سبر أولو الاسمي لا يبقاتي بانت بامباي برمي ودال جاري كرمك قويس غير لمتشللو تنين قويس سيق بامبا جلنا فنعاك جان تباقي الوراج والمك كرق لتالي بقصدك أسيرو تمو عمار لام سرين بزيرو كرق بامي تالف بنا قرورو نوار برم داروك برمي مورو يندان يرانجي ناكو نانا الدبل برم دارو كان أمنا مولي أبل خانيتي بلا أني لربابي وبي مؤمدو هني الأسباب لبان باق يندان با وقت دودو أنت البرد بي موي برم تاويت تاور لبان برم مدودو سك موكي آيو آجرم يبول غسك ساقنا فاندارو يديك أو غمو بمو خيدال خيدرمو مدالي كو جرخ مريم دكارو شال خمجلان دليوارو بسيب كرات لسيك كفيان القرباء غير موت جاي ما بي لولي شمتا وانك حسيرون قيام سير دمي لقي لي ما دل سجيري يوم القيام ما يرمو أهل البري ما دخد ما يرمو جال الباري تفيد مي دل سدو بفاتو نعرف في أكادر لي آياتو بسيب كرات لنك دوغل غاديري مجم دكار بامبنا مجيري علمني رحمان دي سبينا بيانني قديم المدينة في ليلة الجمعة لنك تبل تنك بلند نوينا كلامبل ملامب دج اي غبرك اي ربو يتك ديم دي سوف اي ربو مدالي جبلو قبل دالي كبر نيكارو منتسي جون غير تارتار جنگ بازار بقرات عمراني جبريل تيجيني قبل القران ام نبي ياري قدي لكلنا نول نول تلير يالا كوكا نينود نيكارو جنة رسول الله نيكارو جنة رسول مام جارا مودي كو نياخ سدي كدولي دارا نيكارو جنة رسول الله مقلو ديسكو خم بلي كو يدي غلاج سرين مور بيان لا موافك وقتان وكرن مقبان لا يقول ما كناكو خلامر شعب بطند أمسات لي قتاب نيكارو جبريل ميكائل كذاك إسرافيل إسرائيل نورنج فنجر بقى على النصراني شخير ألقان يمان نيراني لو أعتقون شيخ بامبران شويو أبوتو أنم لودين قروة إشا سكرت شارك المبيت وذلك الأمير والسبوت ترب إلى جهاد بالرماي نفسي ولكن سبأني الماي تبابي وكو bola kok sanarma bu tuddi ire binte gengi warma bu bola kok sonam su tuddu ana fay mu di ko togal yalla yalla kay ka fay borom darum de kar dal kay woru bu tuddu kapten singi nan kamolu karal do beug jaar ak non ya njol ma kay ak mu jegal non ya karal beug jaar ak non ya njol ma kay ak mu jegal non ya magna ga hina law sajida biun in allatheena amanu ya sabihu siabba manako azialilah wa hamta la ilaha illa allah li nabama mazafanyarem moy kaman misliay jalorem bizukarot len ko genne fofo yobu fenen mo fek gayne bofa ni bora ko gayne da teglen bobo gayne ge melna karmu jis bombo situ ni dal be bal sandarma mul kontu gayne gi mburo kandarma bomo nyene tegi sarin bi julli ni wogi wa fi karam di beli mudam qibar tele fang nagaru kara bom dar merla mer nawaru fila nabi wajhti fi nagara sidi bi qatu kibil makaru fidalika yobu ci mi annam baddu bole ko yakun ya wala fadde beddi min hoyde ko karante bisun karop rugola burgarante cheikh bambane bamu tebi jëm ci ci mom wute wala boromila amutibum bamu ñew bu ju kafaf ner mi elu xojine falid bi karam jibril ku ya dili yal jazaw za kor kon te nga xamne go gora mat gor neesron wali fayanto kon haralen be karami ganto dara yal gaynde nga moray non yo mudalabal gara no qorti yon yo no hulabal bañe maray noram yo cheikh bambane mo len joxon bu atam yo bisun karab lañ ko dal di kamle labbe tuba ngina ko ki magla ngawul ak serigne singen dan sank mooyam bi jaali mo ci gandi pank mu dal jara seeni gal wax ba cheikh mamma togulo ba sambal ak ba bam sotale tabibi liminaw mo gana ga ci gale men lañ janaw bisun karab lañ ko jara xmi geej ñina akale ala sank ngir jangale bambane fudul fu yalla nekul malu wute lor dala nekul bu dali koy duggal ci yowma sabti mu jam kuna akiri ci kaway perde kala fu gañal ci rak damo romu ne jey tabi geeramo wa khu musafiri la tabi mer ma karagle mo tiri hazir nihma dalle wa asma wa ahlu badi sinya samani ijajin fil bari gay badri na kodo ba doti wa inma احمل بنياتي موت الذين كبدوني بدلو من موت نفس المعنان جدلو ربقني جميل سل ايسومي وزايب البراق في النسومي وجه المسير مثل عجل وجهات في الليل واليمن وكل تمات وتبلي اليوم بجاح العظيم اخيقتي بدي عبد الرجيم واكتب لي الصلاب في كل نفس وناجي من ركوع النجس واكتب لي الحمار والصلاب والحج واكتب لي الحام صاب الحج ونمرتي وليكن وناجي واكتب صلاب ثوري والجواري على عملي ولي تيب داري واكتب لي الامان والسلام الى انزلاب رب والفلاح وجه المكاتب تقوم ابدا مقام حج وجعل الدا وجه لك الجار وسلوك ورل به وجمله الملوك وجه الماء وجه لك الاجي والجار والجواري وناجني به من البوار وجه المنام كالقيار حجرا والتقني الدنيا واخرى مقرا والتقريد نارا مقرا وجه الفتور بي مثل سيام والتقريبات مرام وجه الممار شاهرا وبيتنا لتيبا عبدا زكار قادنا إليه بيت سلام خل في الباري بميد أبر أسماء البذل مرتقو مقلب شبتكم بي جعلنا عند أمرام غالبا وحاجة لمن بلف إرسدا وأجة على مقارب الغدا سلام خل كما لبو الفوشيني لولا والمقل جيدو أنا ميني deglul manete yonu geegi degam yoro jawabi bamba geega kero dolo yalla tekke mustafa numa ko yoro dama mata marwata saba ngol makka may ko dara je shaba khable ko bamba jiblu muy kaaba razaqtani alhajja ila aitiya wa sawra wal jaar fika kero le bamba yobulo qur'an liman wal islam wal shan shulubu non shan wal kitab azman khidmati ladal kitab shulubu arab al madadi waqt jihad bil manabi kalatu bi qadim rasul qalifat rasul wal wasul man sanani qail qadim mustala fa inni ahdiu kama mustala man za kaunu qadim al mustala fa inni ahdiu kama mustala من يلقيني في البر وما قربتي فساد الله قربتي كرجل أم مقام إبراهيم في بار ما ينبل جل ريما كرجل قال قيدو بوالو تسبار مجاب أم دم بسعود البيجار ديك تغب كنام دل قيلال بام بغزان جاب مي دل مال بام مسا أم دم بدل سلال كو نيتو دي كون متاك بربال كو داي بغي نوك بالك درب لالك جنبي أخمس دم الشبل Cheikh Bamba dal japp jul di shbar gay badal ma mo amuli de gwar karag la bamba ma sa fiyal kharba libax du bax be sabax bamba bax monu ko da khibadun kaduran ku yabu gam ku yabu wedi bural tubali man hamana ahli lay wal liman ankaram bilay karag la bamba mo wahinda los masin barul nabi asmanda los abdullah captain bala mo ko teru ba fanga ter la kituru yo yo la gal ya teddi jam kuna akiri bisib dibe no na akiri ci takusan la gal ga dal di koste dun bu ngi na tubak maranye konte kala bamba je diskurman timine burbo ni ne yumana mu da romba akara go akamaron sa sangra al wati gal ge le ñuul waxtu la bay taxaw ñu li di mu deqi ila kuna akiri tubabi shaqi mi di la war ja gal gal wala gal ga tere fi daram maza jure fa la ila kabla biza fa be dama ci fanan bi sher wali fasbu la len sorana dafili midila warta gal ga yari lume ya asame yar kutunu yam dawme bu batte bi anak fi akbamba kay yam dawme rambe la go sheka tubabe arme fa wala france yam ci waxtu cheikh bambe ite musti mal waxtu malekani maliki nda dawme markabani alhudad zaumi karag la bamba tabigeji kongo kabla bisala wakene magongo ila nabi wajhtu bi kabla biza markabani rudabiza twabni ale gabon gi nyawna humene gay xiri gog dangangna e taga taxti ko taw si waxu ta taxti ko taxawlu way la baxo kumanda el kiti kumande xammi wure nak ko amu takewande sandar mayek sandar mayak soldariya ne pokara ramal ne gaidaru rab ko jebal ko torob governor mune ko de place lañ mo bi ter kera la bamba ya salat wajhtu ila ayam dan mi ngi na qataltu bu batta de la ko tuba ba wolu dal ki du wal sakar ne bu ko wolu juromi ya la de se te ci yewmi de ko ngar ya na manga yewmi cheikh bamba na ko yalla mo ishaatel محمد رسول موسى وتل ربيقنا انا كتاب الله والمستوى على بامبخ بلي واندنا على بوك كوماندا بو خامني ني كنيول دافني اندال دودو ماي تودون داك سنغال ماغا تي ما يون با يون سونو غال ودالي واتيا بامبا ولي ميناو مو جالو كونغا بيل سي بامبا ماناناو Cheikh Bamba dialo tabi bi shabina gal gu ñu nan karaga bang sore la ila nabi wajhtu bi shabina qabla sun ayqlo jil madina gal ga ngi jam bu ma bi amo ko ta ca wa ko ma te deg bu ama in sa tam ti da khayr mad nahi ma te di jumla ta ma laqaitu nabi ma te de karag la ko ci bal borom bu boma yalla ca ko nga bel se mel nang juma ko nga faranse e li wa ngok bon war romb la len bu yag mo ak doy war yesu barasil ak kabind ina ak am ni nga am kebindu kala da wacce bade mayon ba ya sabana goma andak samba bizu kala da wacce poto bloody mom just finish on you do the renduma fada da kina bares mun ko ay bales am iblis mun ko may bales abdullah la dina ala di mul sejam wa la bales bariye am yo bloody mom sikar ko mandang bidile enter duma charak bare ro tal na bamba khandi andang ma jan ya dal gi na ma mandi jogna ko ay pilim ya andak lankar bola kida bamba gurom di sankar ye tax mat kat ya ma bal sezi defal geel bamba ma je sezi charo la di ak bamba di jeb du duma bay du do ngina ak bamba bay du su way cheikh mamman ak ndawru balam saman li am ko buzu di jigeek day saan du do ngi na ka bamba yaw ya bank way jari cheikh malen sank mu ne ko ndawru shoru maam bayam chakan do akora maam mamam du do may dalan ches kamil ba kere ba cheikh bamba on kamal ba u bi ka da ci basil manabiqin ba jamu ji la ja kar kanam ba khin ba ji bi delo seri mi tere kala kamne bamba na martaba kala bamba delu bi tere ba digen bi dum duru ma ak tere ba dal jore mi yel bi kibirin cheikh bamba jank wes momin kala yalla ak sen digante ci alquran yalla ali li genti duru mbay dal tezare tere ya li sani tari yi di xotiye ne le mu wol ko di bo ale karke ya ak kini songi ak maram ya garde ni sa mun ak te nga su derbi la la ma amala derba magna di kel sari mbi soddi ko ndox mu def sobe sangara buzu kom to tara la bamba wolu sidi mabo naka udal mo ndox mu la bak sabu moy to ko lor bi da ko ma da postba bamba da ko no faati wul ci postba mo ko ba daro dal di di ay salam di jox ay salam di jox ka day salam dudu may ay ko adal bamba di bon gi ak kanyan gi fi mayan ba manga ko de ga sari bismuna ka ak salam ni qib di marbum lek shiri nga na ko lepp ni no fayati ci sama er mom la ka ba de joxoti ke dudu mere sidi mabo dal kay betal moy badal babu ni and di am la ka dawar nor ni de place di bamba moy gor mu nya da pel jolo ga interdit mu dal ikri sa ci mbar ma perdi ci mamad le gajere ko ma andal bana mu de fum tolu de kedang dang cheikh bamba fardi yon shiri mabo mu dal di yabul fardi babu mu dal di yabul fardi babu cheikh bamba dal di jalle yedi min naw cheikh bamba dal di jalle fi mayan ba waré min abu fi andi bamba yalla gabon jangi ko wax mu hayla mbade ni sankela nangeen khamil lola taxon cheikh bamba am mayon ba juromi adba variable di samba bisub talata la fanan mayon ba labina ko ya de cheikh bamba jilla banyaraka jaan tabaqil wara njol makka bayhto fil bari tahta sajara wal ba'u mushbid wa awli fajara wibab ko yobbu ko dur mayon ba mo samba law be nyaay siboru bamba alle bu len dem tuddi elli buriki bari kerem lol njuma yaangi suriki fofe la nyaay wax di o xiqaju lakki farange sefto aisha ak sajo mi samne len ci doyu te di wer wer samba di wer wer serign bi sa wer cheikh bamba jul la fa nyaaraka ñaan faren wa rahmatan wa baraka ñaana ke rog jemontena ak ahlu badar ñi shaabu ande ñepp rang defi gawar ñaana ke rak andena ñu jibilu mar ci kaw ay shom te jembelu ñaana ke rak tuti badar je deki waya borom garade ñoko teki bam salma leena sambala be gemal kharbaahi kerimi dañ lay jommal sutun ñu delu si munaka xolal kharbaaka man kerem bu len ma feñal ñu dal len duwal saxar ke yor yor di ci dibere jall ro ambu ni boole len ñom ñaar ci digeubal ba ñu defa ci ndu bar ci digu doñ dun ba kaw la seen xare mi ser du xoo ñu leer bokk xaaju bambay seexuun bisib karaak la bamba xut ba géej yi ayaa baxar wa ilaabe salis génga ngir ñoom dañuy wax ak lu yàlla sàkk jàngal wa in min sey tebul ko zikk kon saa tiraa bi mus bi nin bul duusu loo ragal yàlla mi dangay buusu wa saddi ani abdou qad sabba sëriñ bu dul man mustajaa murabba ñi nga fi daalabal dañoo mooy yàlla man musumaa mooy yàlla seetal yill kenn musibee ñëw ngir la géel mustaba kenn musibee julli fajal mbaamu shaba kon nag damay topp ndigal topp ndigal te baña far xërëm yi bul topp ndugal keray la géejjeter ba tey du baan la béynaa ka bambayaa di ndaanaan kerag la jinee ne kon maayoon ba jébbul xen nag bamba delloo shamba diya taala xala siina aslemu min jinni aslin doonoo lam yaslemu jajjayeroog nabbayoroog dongoom ya kakkuna goo kalira kog moroom ya askini qulnaa tii noorun tantiir ñu leefidaa siyaare bamba wiir wiir cheikh bamba am juróomi at maayoon ba kenn waxatul shamba ki dem ba bamba foobeela sambalaw bee muqaya daa cheikh bamba ànd ki jinee muwayi daa mi naa koy ximaamu awliya waxut baxtaabi le suyaayi waxaadimu li xaylan biyaayi waan tawaarisu le siliwaayi kerag la cheikh bamba fanaan banaana dari kuna kiriidil qurana ba mu xee diwili xuusabal ba waan fa booma zani noonu ye bal ba man sànn ni xayl qadii mustaba fay na ni yaqdiimoo mustaba man xiifil beeri rew ma qurbati fa saadiri ilalaayi qurbati kara la fab mag ba dal di kab la burub tuga naale sëriñ mag la bokkel ma la sëriñ si ngeen daan sànk mbolem di jaar yi moo ci gën di fànk bamba na leen duma ñi ngeen daa sànk bilaaya wala xebdarew ndi cëb tànk waxilaru buru julin ka albi waru baalbin xiimatan kawfin ñu woola bee farom ngir jaaxle ñëw ne deloo leen ko mbaadun mbaaxle leeram ji sar na asamaaw ba jaboroot sar na ji suuf dambene mulkeeg malakoot loolu jalaala wanna koy jamaala wanooru jël bi wanna koy jamaala noolu jamaala wanna koy jamaala wanoor defi ya yël marooma keroog labbi waar seen faab ya naayl maala bi bi borom bilaayo kerag la fore labbi yépp booloo jaxaat xërëm yi di ko ñaan di muulu ñee di ko yenka di xëbali nattu ñaa di ko mëb gannaay ñee di mattu bisub kerag lañ këbamax ca yeerma dal di ko suul ne gaa ibrahima dal di ko mar maral di reedi saaga bañ jëlu seeñu fekk daam hunaaka quartier booloo war ko daam di julli gaa yi badare ji war ko leeree jolli kerag la way yaanaari kóoni barda way na ni usni fa saa defar daa cheikh bamba jal réema dem ba galwa fee tagoo ki ne teo ki balwa chaqa ala seytaane inde galwa kawnu qadi mustaani balwa tubaabe jalale ko delloo daaw me mu sax weeru kooru xëyre saw mi mosiloo doqame waroon soxbaana ak weeru kooro di durus xurhaana mosilo tiim mus dox di maamoom fa mosiroo mu ñépp xam ne mooma tubaabe jàlle ko yóbbu bax sëri nee na keroog fekk wa fepp wul fuli fa la woyee keroog amul murum koor juleem de weeteweet gisul geen góor uroo bi afdaax mante chàkka la bàmbay def muuri koor xar sàkka ila nabi wajjatu inde baafali xable bi ma anaara mahfili mi bala civil jaar santame fere ne yoog saa muudi gaa yenaa ko me kee demba ngaay ne yoog saa muudi ànd ak bran sise nawaa lox doode chaanañ seex bamba no seeruya jébal ko bamba boole koog seen jooya saa muudi jébal ko karog doomam ja ahmadou saa muudi daa ngayam ja sarañke mooy ndeem gis na bamba seen xabr yaag foo war maayom ba cheikh bamba romb leen way li mbari wari kerag la way adaaxul falaayi fala tabaskee mooma at bilxiidi roobi askuru la way saamuudi wa jaxtu wajjiya tegal saa qurbi la way kerag laqina xeyra qurbi nea kerag jox nañ ko mboolem yool ya ñaaji umra jaari ka rasoole nafaani naa fiiw fii li mbari wale bi maa bi yuqbitu ni kulab wali kerag la way wasilatu rubo الرؤي في داخل عسكري والنسوي جنا منهم لغو في دار السلام تير برم قام جغنكو سلام فبلا بامبا جغي سيدي أمتا لم تعليف أنت أن ميشمت بلا يالي لنج برسول لأي طبعون باركي ألو كدون لأي للبانك وان قاوان بسن ما ممسا فاتو نتكا جمال جمت يوبكو دقل جمع مورانسا ربالكو بلال بوغ سوي أمتا دقل المواقلا بامبا ولي مبر ولي كي واخ مبر مي ليه واخ دو دمال جالو بلا سيبل جاري فلوب جاري قبن بوان فوابه كتوب ندير ولبي كو جار متدي جار كتما رمف قاي ستدي مدير ولدي كو جار انجولي جوما يانا كبامبا ياد انجولي فوابه لبامبا دفع اي مكاتبي يو خمنا جوما نصاوي الكتائبي امنا كيو خمنا دفعين كي دنيا دير بود يالا يامو لامبوغ مايا شوكو خمو الجنگل جساو شكور مالي زاسو آلني فجور فوابه لبامبا فوابه لأساسن مواعيبو جيجين ولين يو أكاتبو جيجين ولحين والولدان نيوك مدى جورو كزار الوان سوبا خمول يال متر يمان جا بيلا بامبا هنگا خمزا آجا نكو نزيغ بامبا دفرنا جاكا فبقى كارتكي مجولو مكا شكار كيليد بامبا دالي نردو نما عنو كابا نوني فاكو ديد كاتن بنيوني بامبا جاكا خيو في بلو قتل سجلي كاي بي قجو في كارتكا نيو وقت سارا جاكا جا جول مكا نيو فنان كو أمغا مغرجا جول مكا نغا أجاي بي ما يكون ديگر متالفات موايبو بمو بيند شلي بنا وسلم جول مكا تندل كو حلل مكلم jibril takal ko door yasim bur yalla tambal ko juma ay bopam danga tabax yari juma ceewma tele nga del yeslaadi ceewma danga tabax juma jiri fi ngiru bel ken du ko budi ken du juli normal danga tabax juma jiri fa tuba tele nga dem daru salaam ak tuba wajal binaayo binaaye noori daawa hondam laadi am boori waqfi liman banara fi waqfi liman amaron bi jami wali jami man hanam ala من عائلة سيبا لكاتلا وغير لكل من بآخر ساكنا وللذي لا غركنا نقول الكابتن بيب القدامة كارتل عنك موام تدود الحرمة تبابي ديالو بامبا في قبل بيسا دانا بكابتن بدمة قطع بيسا أشب أن الله في قرم بسا قبل المهرسي وأني قلب شا فبالقوش مارج الباريني يلتقيان يرفقوا آريني وبالنا رقيب حق أتيد نجن مسير دن شهيد نا كتب مان وكاتبين يني سمي سير كساباريني قبل المواغل وخدام كشائري لن قدب التقيق في الجسائري دنا جروني أدبي كناكري أكبر ما ينبى بلا مناكري فبالا متل مقدمة بويب أجوسير لمنا باريا يا لمبا فوقنا من القيرات يا رب دروس زرائر القيرات مقدمات صلوات الله على الرسول الله دون الله مسيبك جلج خير القلق في شحي وباتني بالأقي يا الله يا الله بخير شكي كتب قلبك موجود توسكي فبالا تقوك يوبي نفسي دارب إبليس بدون لفسي بريا لفرنا كفوت باتن ناكب على بليك فرق ما يكون يقودني كل ما يكون ما أريد وليسين وليسيتان المريد فابلة تدو قادم ورسولي تدو فحبد الله للوصولي جرومي حدي جل من لبجنت شرط بياك سمسي جنك جنت بمباك وق جنت سابولك باد دوكو تري پرمس بمبا يواد وصول مواعيب دنياتي وحينما لحم لبنياتي تعرف نفو بطيري بدملو يوم القيام تباني جملو كي تقوم مسركي رنگ مسركات كرغل تجي مانغسيني باركارات كرغل بولة دامب ملكيك مالكوت كرغل اتبيه اللي جابروت كرغل امسوري الإسلام يقول مجاهدين يجعل مستوانجر دين كلا بول شغر شاكرين دلوت بول شغر شاكرين كلا أمنور لشان العربي فوق جنام بول تنسارك عربي كلا الإسلام بركة القرآن والإلم برد قبي في الديوان بركة القرآن والحلوم وخادرهم نائلة تحليمي بري على مينك فما يوقمنا سيسكو بل بقير من يمينين دكون يدين غدكو سكون يقو كوية دواي الله ياكي يقو كالك لبي أريك بسي أكسادي شبكو إيجي مدخر أداتي ديكو ديكو التناك نول الشارع يوم القيامة لي كبير كالك لبامبا وي كبوبة تير يلي بيت يوم من لجيب فور ما تو رسول الله قادل شلا كما كباني كل شخص دي تلا أويت بامتداعي صلاة من قدموا علي شبق باللمن من تكيبي سالك بل جاربو ومن جاربو آبي تقربي من أمني بسوء باحين الله دنيا أخرى لا يفارق شر دون رسول الله جن وبصر وملك ولي قلب بصر محمد صلى عليه الله في علي وسعر ولاه أباني الله ما يشور بجاهي دار داعي درو محمد صلى عليه بسلام والقادل بجاهي خير كرام مدلو في البيت رب كل وزرمد جعل كذر قل دون من حبد الله جملة الورى علي تظيما جميع سورى دون من عبد الله جملة الورى علي تظيما جميع سورى كرك لجاب بوتين يا بولي بلوم دفن تيك يلا ام قبولي تبيت في شر طريق القوم وقت امتداعي بخير لومي كرك لجاي نام سوكر النصراني اديو ارام اليو دغن سوداني نتك جروم يتلجي مباد بما كجاي انتجن الكرامات شرعال زو قمني قمي فوتبودي يوم القيامة قمني بيقود ترى العمود قليل الله مثل بآتي كليم الله مودي سمعان إجيين تاريخ با يلا أكوخشى القرآن مرقبا ترى لبي أقل سنة الرسولي جول ما كيارك مايك قير رسولي غنى أولا إنك يوب في كابل بساء mujari ba fali ya garambala ma ambeta lamba jeremo nafiya balaya andang bormo bamba ngina kayru quro jiroi danya ka bobe modro chui gana ba yalla may ka bobe makraja kura ari ma jabli chimo bakara ja kara la gadai fa nyom ne men degati yag na dobi dem na fen ni di ko wut ayer yer ci dunya muna meles me ne wul ci dunya fek ba kar gu ne xadu bi xalwa mu genale en der kar ga doyna karwa a je timin do ni wal buriyani li khidmatil muqtal jinani wa man yajir fi sabilillahi yajil ya allah bi do na lahi kable bi sa ala bamba dare ma koso mu dal di jebli ci mom tan kaso ab cheikh lan fo abé tabana jakka rew ma ko ci are dem na makka ku di jon jebulu and ak bamba ahmadu mani demo na bamba mo da do xol cheikh bamba lam da yone ci je ak ta xelum ko yoni limal masen mo da do xol balé ci re bamba ka bolo iblis basir njay joxna serign bi temer soxna am tuddu faadi de kefan wer siri ma medana jox cheikh bamba adi et rasul mun yonen bi cheikh bamba e dana ko jox idaaya gëna serif la am ba milaya burup traase moko xeyel te di ba faatu baba bobu ya tarde ñaanu ñu soldar bo toy ci bur ba ñi la saaku su ngor qabru am ba juroom yon ñu naan nga makka nga yax ñu ala bu ko ci ki zakka cheikh mama magna jili di jore arba tuma abdak ci kayor payor ba bam talé loxom bi ñun ñaan bur yalla tuba bi jox ko ak payam gi la nek ma rab abdere mo yalla tal ma so loxo na ma sha allah xara la bam do tuba bi xañ ko kar ci gawa ko tuti mbar mi gañ ko xara la way ya nari ko xara la way mone bu narum na man ko gamul cheikh bam mané ko xamna yadi li mukhnin la xon nasran bi lali dirai mi kire zaban bi mudde yadi li khair inda junun wa mudde li khair ala al funun dereng yo cheikh bam bar masul ko bañu xey yob tuba bi sul ko dal jalo bambo fi li mbar wali mone ma la ndakata dem na babali mudde lo mu khadimatul amda ak المشومي هنا فلباون جالبة المراقب فاجين كاجين راقب فبيل بامتاتون بيالما سوغل كمكتيرمي دي كالما ذو الكتاب لاي في القرآن فإن كالك بياق بامباي وآله نيكي لك كامل مودي كالمبا لبوال أغي كمبولين أكتب كالك لام بركة القرآن كالاو بلانك سوداني كتاب ربي كاني وكنتم la wala ibi sakantu mom la xol karak bamay fatamtu baydi mo ara mo ma qasira jertu kala fa jalibatul maraqibi san ci dagga yo bulo mu waybu la yalla ma ngi topando jesoli dara ay qirat fi nuzuli shidalu siyasi man ta toirabul ma xana nangune sharin bi shofut bamu dewe banago ab sandarma bu tud musa mo ko bar jox mer mo ben tayle ko serin bi talif mu xamne nanguna serin be yarif kerek le talif rabbana aqrina min asi qarit qarina bamu waye ba ca ila tuba wa saliman daru za abra ya shekh bamba del istighar fil qur'ani sha'ru nusalla albani wa la yadu ila dar salam la bamba dal ñep ne mu doona maram mu dal li xamne adem muy jaral fil bay matna noy ring to ga lo taxon cheikhante dem ba kongo feki señ tuba ni el magongo lo taxon cheikh bamba ja daru salam yowma qudumi li jokande salam bisit karok la ko borom dar kablo mu biteyam dal defa kablo muy jila de ngina ndax garlo na ko ñi bil mbacke bawal se kerlo lolay juroom yatta tam fil beeri ite giyam ñent el biiri daawtu o fil beeri ama jey sesi wari xari aje ama jey sey labena kanan maro ya muslima kero dañu bolo fi seylu seylima seen fa ba ñu jox bamba da kalima ne ko siina do jaar yaay sunu maam sa limay sama karang madari mo bokun ci lay defay manafiu ker la bamba singere dek aziru tombe ci bir ba dal musru kebiru ker la yobu daaje bolé kalimam nafasali le ko xalé ni japp jam bisit karok la bamba re ki barke ci arabi ken dootul marke la da ma sababal nasrani di juroom ñetti atam moy waane la da ma sababal nasrani jurug jurum ñetti atam moy waane bitule ci la da nasara turra bimala dalla la mul turra kala
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ma ngi ni bokk ji li yeb di len bar ak te bari ak ma ngi ni tal bokk tal bi muri yeb di len jox ndigal ndigal len ni jitu modi ragal yalla ak jaamu yalla yalla ko ko ko mu bindi lo ragal te lolo rag yalla la ragal kune yalla bindi lo ragal te lolo yalla ragal kon nak dak ci yalla mo meun musli ni ci lamay ragal mo ko joxit la muy bëgg fatlu ko yalla ya hadith la meun mbolum julit buñu dajé fata saaro ci duñu fi yalla ndar ñi gën xet xet med kone bindi yalla baye fi ñu fatlu ko yalla te ñaan ko xew lu ñu bari nga xamne ko ñaan rek li bëgg mo jox la ko mo ngi ñaan xew li ñu may ñu li ma ak l'islam ay l'islam te sotte xew li ñu suñu bu man ko jamm dafa sa jamm ñaan gi ñu bëgg ñaan nak ñaan la go xani ñu faré ju señ ko ba def xass ma def xassira gogu diko fatali go umu rasul la diko ñaan yalla suñu borom suñu man koy jang fi mu fass ñepp na ando ko بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما وفق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي الى صراط المستقيم، على آله قدره مقداره عظيم، وفرج عن أمته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم بحيث سارت بحيث البلاد. فرج بها المصطفى عن أمته أحمد بن عبد القاسم بن قمتي أكثر صلاة وسلام على النبي في آله وصحبه سيد تجنبي. سلم إجاهي بجاهي ما أمته يا عهدا ليقامها. تفضلا على سبيل الإيمان يفرج يا أهل الله عن جميع الرسل لجميع المسلمين والمسلمات عن رب العالمين. وتسمع عن لجميع المحسنين والمحسنات يا أولياء المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. يحب لمن يحبنا كما يحب الله في وجهه الكريم وجه فرجها بلا اسم يكون يجزون الرجال. حب لسبيل الايمان ولسان خير بسارات بلا منال. ما حضرنا بك خليل يا خير من يجود بالتقديم. عرفان صنع اليك يا سكوت بك ومسلم بسكوت. يا خيوتي الكريم حب له اجابه يا حارتك الله بالله الرحمن الرحيم يا قريب من يجيب مسميا. هل لسان اعونه واسمع في عقبة نسينا الذين ظلموا. وصلي ان اسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا خمس الايات عنك يصلي وسلم عليك يا سيدنا مولانا. ربنا علي وسلم وتقبل هذه ساعة وهذه الأبيات من خير ما لقد الأسان ساجكم ومن كل من دعا بها ويخبر الأسان وصل في كل والله نصر عمنا في الحياة ما إلا في الله كذا ما نكون أخر من الساجين أمي رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله سلام يا رحمن الرحيم. حبيب ما يسر الأذهان قد فجاء يا أهدى لمن لله قد رجع. حبيب رب الكريم لا سليك له صدري اليوم نورا ساجعا ورعا محمد صلوات الله في أمر عليه باسمه كله به قرار ودعا إلى عدة أمر وعيبه لشملة الخاف ويسار من برار أجده جلعا وكرمني تقيم هادئ وكل من لغا برعا رحمن هب لجميع خلق رحمة ونحن أن يشتر من القرآن وقراء خط أمة المصرى أن كل من سرس أن ترحم الخلق يا من جدهم بلعا يا مالك الملك يا من جل عن قول يحم جميع الوراء يا هادي الرضا يا مالك الملك يا من جل عن قول يحمي جميع الورى يا هادي الرضا يا مالك الملك يا من جل عن قول يحمي جميع الورى يا هادي الرضا ما ما قدنا والقلب من ضرر جاه أذل من لله قد رجع سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. من قبل أقدر أنت بالواقع إذا جئنا بكتاب يمر يبنى أمن أكوكنت ci wogu ma ñu woon ci ndigal yu señu tuba digaloon tay fekk sama ci def def ñu ko bëgg ak nam ko diglé woon do kën tam bopp na nga xana ñu ci santu ba ñaan yaggo sekk yagga toxan digal ci lay ci ngërëm mo mu bokk lu ñëpp tat na yu baax ñu ko bëgg ñu fañ ko ni mo ñu fatali ku ñu indi boore na bayina yalla suñu borom yam yalla sun borom dakhal sunu sunu usul kitab min qalikum iyyakum an taqullah ya ayyuhanna an taqullah haqqa tuqati fa taqullah mastata'tum yimu fiq haqqa tuqati jahana wa mastata'tum ngir ma li sunu borom dagn na ñep ko ma nga ci ayef nga tollo wa sunu billahi jami'a wa tafarraqu an jeeg boy xali ñu ngi koy faté ni gëssu ko amul ci may rafa jaamu yalla may rafa digënté jaamu yalla bu nekk morom may dara sa borom sant ci sëriga sa morom ñu faté lu ko yitt faté yitt ñu mënd ko dafa ci tétéré tété di tétéré mako ñi nga xam nga koy faté ni itam taxaso bu bari bi digënté goor yi ñi séaré kay yépp woon ñi yeen war ñu gënanté goor yi ñu ko faté ni faté jaamu yalla ñu war ni juroom ak wéru koor ak ak sarax yëpp noonu koy fàttali avant idu lisaam jil yi neex yëpp xam nañ ko xanaa di ca soññi rek waaye ku ne xam na ko sama pro maa ngi tuub tuuba yàlla sama borom te di ko jéggulu laay ko ci xewal ni ane tamburu jeexale te digli ko laaj ken jeemu ko ko gëna laaj ko sant ko ak laaj ko ñaan ko ñaalo itam ñu fatali bis bi nga xamne señ Touba ko digal muy magal gi gam nga ñu ci bop mo xamne da ko da jëf tu ñu ko digal ñu ngi fatali buñ ci agge jamm ñepp fa no dundal ko Lulus je nak. Magal yang itu besar. Mungkin kalau ini sensor ni kuah ni, mungkin kalau fungsi tak mungkin kuah. Sebab fungsi kumum itu. Ini kalau fungsi saya kira fungsi dia faham anda kau ni. Memang tuan. Ayah bisu kamu. Gaya mereka kau gudi kau jekun agak cepat. Tentu dia nak kau jinir. Ini sensor yang lebih bahagia. Kau sensor. Jadi tuan ini kau nyanyi. Ini dia di kolaji. Kolaji sebab ini yang mana ini yang mana ini. Semula ini faham ini untuk kau yang faham ini. Ini juga nak bahagia. Ini yang juga nak. Kalau faham ini sangat sangat ini bukan sangat tuan. Nai ini dia nai faham. Nai ini dia nai faham. Yang fikir ini lagi banyak. Ini kerana fikir sangat tuan mereka. Wah ini dia dia faham yang jernih. Ini di mana ini kamu pada tempuh. Yang terakhir ini kumun kerja tu. Baik, baik. Ini di kamu lagi. Ini bukan yang telah kamu lakukan. Kami telah faham ini fakta. Yang aku kejar itu kerana itu baik. Inilah itu. Fakta fakta kita harus mengumum. Atuk ini kondisi ini sudah fakta. Fakta siapa yang semua. Ini modal. Fakta yang ada fakta fakta. Fakta kita pun semua tahu. Soalnya saya nak esok kisah, tinggal di YouTube. Jadi, ifli Allah maha terkutama. Allah fitlah maha terkutama, maha karena maha serba maha dan maha tahdubina. Sebenarnya acara di dunia hasan hasan bilah kerja hasan hasan bukan hasan bilah. Awas bukan fitnah semai ya Allah maha terkutama fitnah terkutama bukan fitnah terkutama sih terjahil. Bukan saya bini rusuh ini sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jinni.
2: Nangi len di nuyu.
1: Ni bokki talib yi mu rifi dajé yépp té ñu.
2: Yeen bokki talib yi mu rifi dajé yépp.
1: Yeen ñi bokki julit yépp ci fuñu mané.
2: Ak yeen ñi bokki julit yépp ak fuñu mëna né.
1: Ni ndi siaré té len balu ak.
2: Ma ngi len di siaré té di len balu ak.
1: Ni balé ak.
2: Tay balé ak.
1: Tay fatali sama bop.
2: Tay fatali sama bop.
1: Ni len fatali.
2: Di len fatali.
1: Linu fi andi bayinu fi.
2: Linu fi andi te bayinu fi.
1: Yalla sunu borom.
2: Mu yalla sunu borom.
1: Wala takunu kallati nasla fa ansihum anfusum.
2: Wala takunu kallati nasla fa ansihum
1: anfusum. Nogi ñaan nak.
2: Nogi ñaan nak.
1: Ngi santitam.
2: Ma ngi len di santitam.
1: Tuub.
2: Tuub.
1: Tuub jëm ci yalla sunu borom.
2: Tuub jëm ci yalla sunu borom.
1: Waxti waxtam la lol. Waxtu yi waxtom la lol.
2: Waxtu yi waxtom la lol.
1: Sunu borom mom
2: te sunu borom mom
1: lim dige won
2: limu dige won
1: duko wote muk
2: duko wote muk
1: moni ko tubal mu jegal la
2: moni ko ko tubal mu jegal la
1: ñaan nak mu jegal lu
2: nogi ñaan nak mu jegal lu
1: mangi sakku yit mu def tawassul ci tuub gi
2: mangi sakku yit nu def tawassul ci tuub gi
1: tawassul gi nak modi
2: tawassul gi nak modi
1: ni sak sax
2: di sak sax
1: sara so xamne tawassul ci tuub rek tuub sunu borom rek lañ ci djublu
2: sara so xamne tawassul tuubal sunu borom rek lañ ci djublu
1: sara so ne bu ko way bu ci xeb way xeb dara bu ci way yem dara
2: sara si nak bu ci way xeb dara bu ci way yem dara
1: te fuñ ko dajale itam nañ seen ñu gañ ñi ci gëna lot
2: te fuñ ko dajale it nañ seet ñi ci gëna lot
1: te njottal leen ak jaamu yalla
2: te njottal leen ak jaamu yalla
1: ñu leen ko jëm ci ñom
2: ñi fab ko jëme ko ci ñom
1: ngi ñaan nak nogi ñaan itam suñu borom defal na ci tawfiq ci
2: nogi ñaan itam suñu borom defal na ci tawfiq
1: ngeen jéggulu gi

فأعظم بها من عبادة يناجي العبد فيها مولاه، وناهيك من طاعة تكفر ما تخلل بينها وبين أختها من ذنوب العبد وخطاياه. فأقيموها في أزمانها المعينة وأوقاتها. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وثابروا على إحكام أحكامها وإتقان طهارتها. أيها الناس، من بادر إلى طاعة الله ولزم تقواه فقد فاز، ومن آثر محبته على محبة كل ما سواه نال منه قربا. وفقنا الله وإياكم وتقبل منا ومنكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب.

لله الذي أوضح معالم الدين وأنجح مقاصد المسترشدين ومنح هداية أصفيائه المتقين وأشرق في قلوب من شاء من عباده أنوار اليقين ونشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له شهادة نجد بركتها يوم يجمع الأولين والآخرين ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه صلاة وسلاما نكون بهما يوم الفزع الأكبر من الآمنين أما بعد فيا أيها الناس إن الله تعالى قد عظم مننه علينا إذ بعث أشرف رسله إلينا فجاء من الآيات المحكمات والأحاديث الصحاح البينات ما أوضح لنا السبيل وأبان به لكل عاقل نبيل أن الدنيا وما فيها خيال وسراب وأن ما فوق التراب تراب وأن الآخرة هي دار القرار فتوجهوا عباد الله إلى حضرة الواحد القهار ودوموا على الاستغفار وسبحوا بحمده بالعشي والإبكار مقتدين أعزائي بنبيكم المختار لقد قال ربنا تبارك وتعالى آمرا نبينا وهو أسوتنا فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار اللهم اجعلنا ممن يستحي منك دائما حق الحياة وآمن روعاتنا في الممات والمحيا اللهم اغفر لنا بفضلك ذنوبنا واستر برداء حلمك عيوبنا وعاملنا بما أنت أهله ولا تؤاخذنا بما نحن أهله يا أرحم الراحمين يا رب العالمين أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين يا ربي إنك قلت وقولك الحق وأمرت وأمرك ممتثل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فلنصلي عليه عباد الله دائما ولنسلم اللهم صل على

0: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين

0: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر نفعت الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل توثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر
1: الله
0: سمع الله لمن حمده
1: حبا

0: نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر.
1: الله
0: سمع الله لمن حمده.

رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَن أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا وَيَسْأَلُونَكَ عَن ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا

عن الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد

أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور

قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً

يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا.

الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تعليما مواهب النافع في مدى الشافع. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا أكرم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم، وجلال الأمضاه جالبة إلى الإيمان والإسلام والإحسان، وإلى السعادة الدائمة، وفرح بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، حيث خرجت أو كتبت أو نذر إليها أبدا آمين يا رب العالمين. وجلها مما تدغنى بها الحور العين والولدان في الجنة التي وعد المتقون. وجلها من أهب الشكر إليك وإلي عليه الصلاة والسلام. بسم الإله ينمو لهائي بلا مناهي ولا انتهاء. بسم الإله ينمو لهائي بلا مناهي ولا انتهاء. حمدا لربي خير مرابي خضرا مخلبي بالاقتداء. لو شكوري بلا كفوري وهو نصيري من فدائي. لو اغترابي بلا اغترابي لو خطابي ما اغتدائي. لك رضائي لك سنائي لك التجائي ما اجدائي. يا من شفاني يا من حماني عمن جفاني بمهدائي. أسبل ستوري أصلح أموري

ميري كلي بخيري قالت خياي يا خير موي كلي براي وخير سعي قالت خياي.

اي زب يكلم رب يسلم طير يعظم كذيدها اي سر تسير غيث يفور بير تفور بلا رشاي جسر يعن لو يعن سيب يعن برعشاي هل هذا فأرى من إناس راك

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وفر بهذه المنظومة في كل وقت وإن أبدا آمين. وابلنا عظيم رداك الأكبر في كل حرف منها ولكل من يقرأ سعادة الدارين آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.

وصحبه في الحال والمآل، وهو آية الإله الكبرى، وهو الذي ساق لغير الجبرى. وصل يا رحيم ولتسلم على نبيك الشهير العلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا من يقود لمصل مرة عليه عشرا قد تنير بره، ولي توصل بشارات القدر مزحزحا لغير نحو.

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من يوصل لذي عشر مئة بجاهه يا من حمى عن سيئة على نبي إن كان يمحو بحسن سوءا ويوقظ السعيد من وسن نعم شفيع من عليه مئتا صلى احتوى ألفا تفوق فئتا وهو الذي أرسله من خلقه لخلقه برحمة وشفقة وهو الذي لمن عليه ألفا صلى المنى وفي الجنان يلفى يا الله صل أبدا وسلم على نبيك الرسول السلمي سيد

جميعها عند ممري والديور وآله وصحبه في الحال وفي المآل يا مقيم الحال وصل يا رحيم.

ليشواهد مع الطهور. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافع قد سميا، صل صلاة قد تخلد البشر مع سلامك على خير البشر، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وقد لجميع

والتجزي عن الأنبياء والرسل خيرا يديم سكرا وعسلا ولترحمن الأولياء والعلماء والمؤمنين واكفهم من ظلما واجعل كتاب

على حبيبك رئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واجعل كتابتي من ذا اليوم فوق صلاة قبلت وصومي، واكشف بخطي ما اختفى من العلوم، أنت الخبير والكبير والعليم، ولتغنني بك وبالمشفع عن كل ظالم وكل مدفع، واجعل توالي في مثل مرشدي وبدني صحح وقلبي أرشدي، أخذت ما عني بعت بالثمن.

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصف لي يقظتي ونومي وسق لغيري جالبات اللوم وحركات

السميع وارحم جميع الأولياء والأمة والتكشف الذي اعترى من غمة واشغل عداك بسوى ما يفسد نهج نبيك وضد من حسد واشغل عداك بعداك واصرف قلوبهم عن ضر ذي تعرف واصرف قلوب المشركين لسوى ضر الذين أحسنوا معا سواء واشغل عبادك

إلى سواي أبدا وداء واجل بها لي أبدا حيث أكون بلا أبا ولا جوا كن فيكون وصل يا رحمن سرمدا على من العلا قدت به لمن على سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وقلبي علمي يا من فؤادي ويدي قد جعلا ظرفي كتابك به فانجعلا وبحياتي تسوق الوجلا لغير نحوي أبدا والخجلا وجدت لليوم وبعد اليوم بما به قد صرت بشرى القوم بلا أذن ولا لغن ولا حقد كما كفيتني به من انتقد

كيت دون الجول وليقط فوق سؤلي والمنى وفقت أهل عرفات ومنى يا من جعلت قلمي لي حجة من أول العام إلى ذي الحجة يا من جعلت لي كل يومي فوق صلاة قبلت وصومي ولي جعلت بك كل شهري فوق عبادات الورى في الدهر ولي جعلت كل فصل وسنة فوق خيور من أدام الحسنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير

في الحال والمآل ولتجزه عني خيرا لم يكن لغيره بلا انتهاء بلفظك واشهد لي اليوم بكوني عبدك خديمه عند جميع جندك ولتجزي أيضا أهل بدر عني خيرا يفوق يا عظيم المن يا الله يا صمد إنك الأحد وخدت لي جودك من يوم الأحد صل وسلم سرمدا على النبي ناصح كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بحمد وشكور وبرضا بك وعنك يا شكور قبلت لي من أسش لبلسش منبها في ذاك عام لصص يا خير من له توجه الفقير وخير من به تأنس الحقير أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب.

بك وسلم سرمدا عليه في آله وصحبه لديه وهو الذي به جلوت الحالكة عن كل سالك وكل سالكة وقاد بالإيمان والإسلام وأحسن الإحسان ذا إسلام وأظهر

يا مريحي وسق لغير ما حويت مفسده ولا توجه للعدا والحسده واجعل عقائدي وقولي والعمل خير مصالح وسق لي الأمل وفي الذي ليتبيح هبلي ما لم ينله الصالحون قبلي وصل يا رحيم.

نفسك شهدت لي ربي بانصرافي عن المبيع منك ذا اغترافي وحلت بيني وبين الضر وجدت لي منك بخير سري لك شكوري.

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتقني مكاره الدارين يا كافي النارين والعارين واجعل فؤادي لك يا باقي أحب من كتب قد انزلت من الأحب واجعل كتابتي إليك قائدة واجعل حياتي للنبي فائدة.

من بعليم وخبير سميا صل صلاة شيعت ببشري مع سلامك على المبشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

ذات نخرت وخير خيرات لديك ادخرت وابلي اليوم به كن فيكون في الدفع والجلب وطيب للسكون بغير آفة وغير صلب في أبد ولي معادي يغلب وليصفئ مالكي أنفاسي يا كافي الأعداء والعفاس يا خير منزل وخير رازق.

وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بأني شاكر لك على ما حازه المشاكر وأنني لست أرى سواك يا جاعلا هواي في هواك وأنني إليك بالمختار صرفت كلي صنت لي مختاري فسرمدا عني.

في القلاه مزحزحا جميعهم لغيري وذلك الشفيع أذن خيري سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

خير عبادات وخير سلم لك علي خدمة تسر خير نبي كالكلي يسر وصل يا وهاب سرمدا على خير قليل وحبيب قد على سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي

يقتدر ما حازه من العناء القدر نفى لغير جهتي ما ساء كاف كفاني كل من أساء فرفت خير الخلق تفريحا يدوم أني له حب وخل وقديم يسر للقدير ما تعسر على سواي والهدى لي فسر كرمني الكريم والمكرم وقادني بذكره المكرم واجهني جمال باق النافع وانقاد للبقاء مع المنافع نزع للبركة المقتدر ولجنا

وصل يا رحمن ولتسلما على الذي يباهي العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه العظيم نظمي أعلى رضاك يا مزيل الكظم وصل يا رب الورى وسلم على سراجك المنير السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واختر لي اللهم في عقائدي والقول والعمل أنت قائدي وارفع جميعها بغير رد وامح انتحى ما سألي كالكد واجعل تحركي مع سكوني مثل عبادات ذوي التمكين واجعل رضاك أبدا أنفاسي بلا أذن يا ماحي العفاس واجعل كتابتي ككل مرسل يا من وهبت لي أجور الرسل فيما جرى بيني وبين من كفر قبل وكنت لي

كفانيهم صوى وأيس الشيطان والقبيلا مني وهب لي العلم والقبولا واجعل عبادتك عندي أحلى من غيرها.

وصحبه في الحال والمآل. واشهد لي اللهم في الفرض رجب، يا من يقول لي به أعلى عجب، بأنني عنك رضيت جدا، وعن شفيع قد أزال الكدا، وأنني عبد

وتب على كليتي وطهري جميعها والقلب مني مهري واجعل قلامي ومدادي هاديا هداية للعقول

رب الورى بلا كدر أو آفة يا من به يجري القدر وصلي يا أحد سرمدا على سيدنا الذي رفعت فعلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب توحيد كل مرسل وكل صاحب وخطي عسل واجعل كتابتي إلى الله أحب من كل خط وإلى الماحي الأحب واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا وصل يا لطيف ولتسلم على النبي والرسول السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولطف بعبدك الخديم واصرف لغيره ما ساءه ينصرف وهب له لطفا جميلا وهب له مراده بغير رهب واصرف بجاه المنتقى للأمة إغاثة تكفي الأذى والغمة ليس لأمة النبي سواك يا واحدا أكثرت لي جدواك لك توجهي في ذا اليوم أطلب خيرك لخير القوم وجه لأمة النبي المشفع صل عليه مغنيا عن مدفع ولتغنهم بك عن المعاصي ولتكفهم ضرر كل عاصي وصل يا لطيف يا أحد يا هادي على خير

لخلقي تزحزه المحارما إلى سوى قلبي وقال بي معا على الذي خير المزايا جمعا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقل له خير

من برؤوف ورحيم سميا. صل صلاة لي تطيب الزمن ولي تخلد إلى الخلد الأمن، مع سلام عاصم من كفر وأهله يا من حبى بالغفر. على الذي أورثتني الكتاب به وعني زحزح العتاب، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واجعل به نظمي دا سرورا له ومني يقبل البرورا. واغفر لوالدي يا ذا الرحمة ولهما هب رب منك رحمة، ولتصلح البرور إصلاح العليم، وصدري يجعل

والرضا والصدق والأمداد، مع سلام يدفع الفسوق لغينا ولينير سوقا، على الذي قدمته قد زحزحت لغيرنا شقاء وفوزا منحت، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واجعل بجاهه العظيم خطيا أعلى رضاك قد أرى.

ولم توجه لجهتي حسدا. يا من أراحني من الشيطان وكل متعب لدى أوطاني. صل صلاة بشكوري تشهد مع سلام بفلاحي يشهد. على الذي زحزح كل من أراد ما ساءني إلى سواي ذا انفراد. سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. والتجزه عني خيرا لم يكن لغيره وارض عن الصحب بكن. والتجزهم عني خيرا لا يريم يا مغنيا لي يقود ما أروم. واجعل حروفي به رضاك يا من رضيت عنه إذ أرضاك. يا من أتتني بمنايا الحرم منه به وزادني محرم. صل صلاة لا تزال قائدة إلى نبي الله خير فائدة. سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وصل من عليه في الجميع يا خير مغن نافع سميع. كما جعلته رئيس الرسل سيد كل ملك ومرسل. يا من حماني عن معاد وسفر وقاد لي خيوره منه صفر. صل صلاة لا تزال مدخلة بشرا بتسليم تفي معسل. في قلب من ليس يماثل البشر في الخلق والخلق وكثرة البشر. سيدي

وعندك جعلني خديما أسنى وامح توجه الأذى لجسدي ولا توجه لجهاتي حسدي يا من حماني عن عناء الفانية ولي تطيب جماد الثانية صل صلاة لي تخلد البشر بصارة للمنتقى خير البشر مع سلام سائق ما لا يليق إلى سوى من بثنائي قليق سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل مدائحي له والصلوات فوق العبادات مع والدعوات ولتغنني بها عن التسبب يا من حماني عن عدا وتبب واشهد لي الدهر بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن يا قائدا لي من رئيس الحرم.

في الحال والمآل وهو السند من لسواي قد نفى من فندوا يا قائدا لي دون كسب وسفر مخجل كسب وسلاح في صفر صل صلاة.

وصحبه في الحال والمآل. يا قائدا لي ما محات قولا، وقلت لي منك ربيع الأولا. صل صلاة بسلام كملت، وبركات الراقيات كملت، على ابن عبد الله عبد الله، قائد خلق الله للإله، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا قائدا للذكرى والمثانيا، وقلت لي منك ربيع الثانيا. صل صلاة لا تجاريها صلاة، على نبي الله ضيغم القلاة، مع سلام لا يجاريه السلام، وبشرا بي ذا جوامع الكلام، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا

لغير نحوي وتمحو الداء مع سلام يكشف الأسرار لي أبدا ويذهب الأشرار إلى سواي وسوى عيالي.

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع له به كتابتي بلا رد وعمري به تقبلا والتحمني عن كل كد ومرض وهب لي الأعظم في كل غرض ولسوى جسمي وجه داء ولسواي زحزح الأعداء يا من حباني بالذي لي بانا يا قائدا للنفع في شعبانا صلي صلاة لي تخلد ولا

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حروفيته لي جنة عن العداء وجنة للجنة يا من وابت لي خير فيضان وجدت لي فضلا بشهر رمضان صل صلاة لي تقود كلما لاحترته إلى الجنان سلما مع سلام يجلب الحلاوة لي في كتابك لدى تلاوة ويكشفان لي كل من بهم من العلوم يعصمان من وهم على الذي آتيته الذكر الحكيم منك ونورت به قلب الحكيم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأذهب الشقاء والعناء لغيرنا وهب لنا الغناء ولتخرجا من كل قلب قد قصد ما ساءني ما ساءني حيث رصد يا الله يا رحمن أنت الوالي يا قائدا للخير في شوالي صل صلاة تجلب الأمانة تطيب للفؤاد والأزمان مع سلام يخلد الصفاء يجعل كل للورى شفاء على الذي كوني خديمه ظهر في البر والبحر ولي قتلي قهر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وعلم الأعداء أني عندك لا عندهم بشارة لجندك بين لهم تبيين من لا يخفى عليه شيء قائدا للأخفى يا مرشدا إلي قاد رشده يا من له شكري من ذي القعدة صل صلاة لي تطيب القعود في كل شهر وتقول

وصحبه في الحال والمآل، وأذب الذي يريد كلما يسوءني لغير ضري معلما، ولا توجه لجهات الظلم وسغ لغير حاسدي وألم. يا من حماني قدوة وحجة من المحرم إلى ذي الحجة، وكنت لي في كل شهر وسنة، يا من تعالى عمنا من وسنة. صلي صلاة لي تكون المنى، ليتقود عرفات ومنى، مع سلام كل شر يحمى.

مؤمن قد سمي صل صلاة عمري تسلم من كل ما به تجيء الظلم مع سلام يصرف الأغيار لغير قلبي يجذب الأخيار إلى محبتي بلا أضغان يا منزلا لي جاد بالمغاني على الذي قدمته لي طيبت مواطني ولي هداك وهبت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الأمان في كل ليات واجعل حياتي به خير آيات واجعل قلامي ومدادي واللسان داعية لذي الجمال بحسان واجعل كتابتي للجنان موصلة منيرة جناني يا الله يا ذا العرش والكرسي يا متحفا بسرك القدسي صل صلاة بفلاح تضمن لي أبدا لديك يا مهيمن مع سلام بس

آل وصحبه في الحال والمآل، واجعل به يا مالكي أعراضي صفى العيوب وشفى الأمراض. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا من بقدير قادر قد سمي، واشهد لي الدهر بأني منصرف عن العداء لك وأني معترف. بالذكر والشكر بلا كفران، يا معطي الدار مع الجيران، مصليا مسلما على النبي فائق كل أقران.

وآله وصحبه ورفع لك عبادتي وعادتي بفضلك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع

أصلا من كل مكر يصرف ولسواي أبدا ينصرف على الذي نفى ذوي الإخراج قبل لكفرهم مع استدراج إلى سوى ما اختير لي من المباح وقاد لي خير برور ورباه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل ممري ومقري والديور ليشواهد بأفضل خيور واجعل بيوتي كلها مساجدا يا نافيا من لا يكون ساجدا إلى سوى ما سأني حيث انتهى يا من لنا باب الجنان فتحا يا من

غير شاف إنك المصحح مع سلام لي ينير بالي في الحال يا منير واستقبالي على الذي زحزح عني الداء وزحزح الشيطان والأعداء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصحح التوحيد والأقوال وصحح الأفعال والأحوال ولتخرج الميل إلي من قلوب قوم قلوني ولتخلل للحليب واجعل فيوض كالكليم نيرة قلوب حزبك واستع نورا واجعل كتابتي وقولي عندك حق اليقين فرحة لجندك وارفع قائدي وقولي والعمل مصححات لك واجذب للأمل واجعل حياتي يا جميل جنة

لومي واجعل بجاه المنتقى حياتي رعاية القرآن ذي الآيات وبشر كل مؤمن ومسلم ومحسن معصومة من ظلم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي الشهود والعيا.

وليقد شكرا وعلما بدعا وأجر نفع طاردا من خدعا وارفع مكاتيبي يا شكور يا خير من نحاله شكور شرعت بانيا بناء الذكر واجعل مكوثي لك خير الشكر.

أمرتنا بأن نصلي على سيدنا محمد ظرف العلا وأن نسلم عليه فأقول لوجهك الكريم لشكر المقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك الثناء.

ويملأ الكرسي يا ذا الفرش ويدخلان البشر في قلب النبي سرور كل أقرب وأجنبي على النبي المنتقى محمد وآله وصحبه والحمد واجعل

واجعل بجاه المنتقى حياتي مسرة الحديث والآيات وانشر علي بركات الفاتحة واجعل قلامي للغيوب فاتحة وانشر علي بركات البقرة يا من يوجه لغيري سقرة وانشر علي بركات آل عمران في الحال وفي المآل وليهب بسورة النساء عافية الصباح والمساء.

على الرسول ذي المزايا السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حياتي له مسره يا باقيا كفيتني المضره واكتب له في كل ما مني يفي ما سره يا من يصون حيفي يا الله صل وتسلم كل

وهب لي اليوم مصونا مسكتا من ساءه تقدمي وأسكتا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل

فخر البشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولي أوصل للجنان ثمني يا باقيا قد كنت لي بأمني

في الحال والمآل وصن جهاتي كلها عن كدري يا من بأمره جرار القدر وابلي الصفاء في الليالي وجملة الأنهر مع عيالي واصرف جوالب الشقاء والنكت لغير ذاتي واحمني عن كل كد ولتجعل الدنيا لي المصالحا قائدة عبدا خديما صالحا وسق لغيري جملة المفاسد عبدا شكورا واحمني عن فاسدي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك شكوري أبدا وحمدي يا عاصمي من قطأ وعمدي صل صلاة كالكلي تنور وتصلح البدن يا مصور مع سلام ذاهب بالداء لغير ذاتي مع الأعداء على المجمل الجميل البشري الحسن الأحسن معطي البشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي التاويل والتفسيرا ولي يسرنهما تيسيرا واعصم عقائدي مع الأقوال وجملة الأفعال والأحوال وللمكارم قد الأخلاق والتقن الضلال والإملاق وفي الكتاب والحديث هب لي ما لم يحزح الصالحون قبلي واخرق لي العادات في الفنون يا واهب المظهر والمكنون يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة لي تصحح العلوم النافعات بك إنك العليم مع سلام لي

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل قدت عقائدي مع أقوالي وعملي للخير كالأحوال أسكنت في المكارم الأخلاق يا من محى الغربة والإملاق يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كرمتني بكونك الكريم وقدت للنصرة والتكريم صلي صلاة لا تجاريها صلاة إلى سوى نحوي

من الأغيار واجعل حياتي بشرى الأخيار واشغل عداك بسوى مضرتي يا باقيا أبقيت لي مسرتي لشهد بشكري لك في الفرد رجب وفي سواه يا مديما للعجب قولي فيك اليوم لست أحصي.

خير سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب لي اليوم وبعد اليوم كوني سرورا لخيار القوم بلا لقاء كافر أو ذي نفاق أو مشرك وصور

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتجزه عني كل يوم خيرا كثيرا صافيا عن لومي واجعل مدادي وقلامي أحب إليك.

وصحبه في الحال والمآل والتقني في كل شيء مكركا يا من سلبت لي بفضل ذكرك ولي في التاويل والتفسير قض المغيبات بالتيسير واعصم فؤادي ولساني من لغاء وعندك اجعلني نور البلغاء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ألهمتني وفقتني للخير عصمتني من الورى والضير أوزعني الشكر على النعماء يا مخلد الصفاء والنماء.

وارفعه للعرش ولارفع ذكري بأن تصلي صلاة بسلام عني على الحاوي جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتجزه عني ما لا ينحصر من البشارات نصرت المنتصر نصرتني به على الأعداء عصمتني.

جعلني لديه مصليا مسلما عليه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به كليتي معصوم.

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل كتابتي منافع النبي كما به ليتصون طنبي وهبت لي ألا يعود لي ضرر في أبد يا من يصون للضرر أخذت قبل ما اشتريت مني بلا إقالة وبعت عني بحق وجهك الكريم هب لي ما لم يحزه صالحون قبلي هب لي ندامة عداي أجمعين من قصد دري لا تسق لي اللعين وهب لي اليوم

الإيمان بالروح والجسد والجنان بغير شك وبغير وهم واصرف لغيري جالبات التهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا

نهاية مع سلام قبلا على الذي قد سره بإخدامي له مقدما على الخدام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وحلبه بيني وبين الشك يا من يلين الصخر مثل الدك وزدني الرغبة في رضاك يا من يرقي العبد إن أرضاك واجعل فؤادي زاهدا في كل ما لم ترده لي.

يا حافظا عصمتني من صدمته سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم عصمة

ذهبت لليوم شروعي في الكتاب وما لي اخترت عصمت من عتاب والتحم عن معصية كليتي واجعلك فعل الصالحين نيتي وهبت للذكر مع الحلاوة وقدت للتعليم والتلاوة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنهيت بيعي.

به في الحال والمآل. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أذهبت عني كل شك ووهم ولفؤادي قدت علما بهم.

الشريف سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع لعرشك العظيم قطي يا من محى ما ساءني بالحط يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة تطرد الحساد لغير نحوي تمنع الفساد من قلمي

آلي وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم كوني معصوما بغير لوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي منك تلازم البشر ولسواي سقط 19 صل صلاة لي تقود المسلمين مع سلام عاصم

قادت لي عظيم البر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له صلى عليه الله في الآل والصحب وموالاه مسلما عليه في الجميع أجر الشكور الرافع السميع في كل ما يصدر مني للجنان وفي الجنان والتطيب للجنان يالله يا رحمن.

عليك ما خيريه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليطي مسافة السلوك يا مغنيا عن السلوك والملوك وليهب بركة الإسراء وأن أكون بشر كل رائي وليهب كوني ككل مرسل واجعل حروفي كفعال الرسل عليهم خير صلاة وسلام ممن بهم وهب لي

عمل على الذي ليوصل الأمل سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتشكر الذي هنا أقول يا خير من ينحو

ملكتني بشرتني كون لي منزلك البقاء بك وقاد لي بك ارتقاء رفعني إلى الجنان الله بك ولا إله إلا الله ملكتني تمليك خير منزل من خير منزل يصفي نزلي نفيت شكي وعدايا.

رضيت عنك اليوم رضوان جميع عبادك الكرام يا خير سميع. صل صلاة عمري تبشر بالانتهاء يا من لديه البشر، مع سلام يدفع الشقاء لغير ذاتي يحسن البقاء، لي بلا مكر ولا غرور يجعل قطي أنفع البرور، على الذي وهبت لي محبته وقلت لي كونك لي وقدمته، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

للخير في الغدو والآصال على الذي قد حال بيني أبدا وبين كل من أبى أن يعبدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ملكتني نفسي مع هواي.

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وحلبه بيني وبين السوء في أبد يا مذهب المسيء واجمع به بيني وبين كل ما يسرني من

وقدت للدرهم والدينارا ولي في كليهما باركتيا نافع يا مصفي النعمتيا وحلت بيني أبدا وبينا ما يستعاض منه منك.

أبدا بلائقي على الذي صححت لي توحيدي لك به رسولك الوحيد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما به حققت الاتصال يليق بي والتقن انفصالا يا جاعلا قطي فوق ظني وظن غيري يا عظيم.

سؤلي وما فاق المراد بلا اعتراض وجلوت للمراد صل صلاة بفلاح تشهد لي بسلام بصلاح يشهد لي على الذي كفيتني اللعين به وما لم ترضه لي يا معين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد بشكري لك في ذا اليوم وبعده يا من حمى عن لومي أوصلت لي

من يرأى في أبد مخاصما. صل صلاة لا تزال فاتحة أبواب جنات لنا بالفاتحة، مع سلام صارف لغيرنا أبواب نيران ويبقي خيرنا. على الذي وهبت للكتاب به كما كفاني العتاب، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وليهب به الذي كنت أروم من المنى بلا عناء يا كريم، وغير آفة وغير كدر، وليكم بالبشر يا ذا القدر، وليهب ما لا يرى لغيري في الله والذكر وأذن خير. عليه صلى الله بالتسليم في الآل والصحب ذوي العلوم.

أكبر رضوان بلا تزلزل ولا عدوان على الذي تسره حياتي وقدت لي بجاهه الآيات سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم لدى عاداتي وبعده مواهب السادات واكتب لي اليوم وبعده رضا في جملة الأعراض.

بأن تصلي وأن تسلم عني على من بيباهي العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به خطي يا شكور يا من له مني انتهى شكور شكرا وهديا وولاية الرضا يا من وقاني العدا والمرضى في كل شهر

الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أمضيتني بالحق دا يقيني جملة ما لم ترض لي يقيني لشيت بتعظيم يا وجهك الكريم مع الكتاب ونبيك الكريم وصل عني أبدا مع سلام على الذي أورثني خير الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الصدق مع الوفاء والتقن النقد مع الجفاء تبت علي فلتدم لي الصلاح والاستقامة وأنفع الفلاح يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنهيت بالمختار صيري لك وقدت لي إلى الجنان فضلك وصنت لي سري في الدارين كما عصمتني من العارين صلي بتسليم بلا انتهاء على

ما اخترت لي مع رضاك يا سميع، واحفظ فؤادي ولساني ويدي إلى الجنان باقيا بالأفيد. ولترني حقائق الأشياء يا متحفا بالدور والأفياء، واجعل بنائي

بارك أجبي وانفع بما يدوم أعلى عجبي وصل عني سرمدا وسلمي على وسيلة الشفيع السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع بحق وجهك الكريم كتابتي إليك بالتكريم وعندك اجعلها أجل

فيك وفي القرآن ظرف الخير وفي نبيك وعبدك الرسول من لي به توصل منك خير رسول سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وطرد به إبليس طردا لا يريم لغير ذاتي يا حفيظ يا كريم وعندك جمع

عصمتني اليوم وبعد اليوم من الشياطين وكل لوم. صلي بتسليم بلا نهاية عني على من قاد للدراية سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. واشهد لي الدهر بأني عنك وعنه راض زازدياد منك. زدني علما ورضا وأدبا يا من كفاني الشقاء والودبا. وسق عداك أبدا إلى سوى مضرتي سقهم لغير يصوى. وبيجدد الهدى هداك واشغل بغير جيتي عداك. واشكر تدرعي يا سميع يا واحدا تنحو له الجموع. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فصلت بيني وبين ما يضر وحلت بيني وبين من يضر. بغير جمع أبدا فشكري لك وحمدي ماضيا بالذكر. صل وسلم يا إلهي عني على وسيلة سبيل المن سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. واشهد لي اليوم.

إليك بالرضوان بلا مقاسات ولا عدوان على الذي تنحو له نياتي وإنما الأعمال بالنيات سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ورد

ليبكوني صادقا ويسعدان على الذي أورثني المنافع بإذن باخ لا يزال نافعا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

0: عظيم
1: بيني وبين كل من ينازع يا قاهرا ليس له منازع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومني يقبل مالكي حروفي قائدة للبر والمعروف وامحو توجه اللغاء والنقض لعمري يا من ببشري يقضي وأيس الشيطان.

مزحزحا لغير نحو كلما يسوء أو يضر حيث علما. صل صلاة بسلام يرقيان للعرش والكرسي.

بي أبدا فيكرم على الذي منك رجوت الخيرا بجاهه وأنت كف الضيرا إلى سواي أبدا به كما جعلته محكما محكما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الذكاء والولاية ولي أل ولي لي آية واحفظ

بيومي وبغد بلا عدا ولا عنا ولا حساب مصيرا كليتي خير احتساب على الشفيع ذي الجمال.

الذي مدحت من رأس الحرم لسادس الشهور وهو منكر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن لك

ما ساءه واجعل مكانه البشر رد إليه ما يسره وكاد يفوته من العلا حيث يكاد جماله زد يا جميل واجمع له المنى وقد له قمع ملكت خير الخلق مدحا يبقى خلود فضله وأعطى سبقا صفيت قدمتي لأفضل

شري رئيس كل ملك وبشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به داء النظام خيرا عبادة

لا ينقطع على الذي به أذايا منقطع مع سلام لي حياتي ينمي بخير خير وأجل غمي على الوسيلة الشفيعة.

أني ماكثا بالأفيد ودوري يحمي وعيالي تاليا وسق لغير جهتي أقطاليا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بمليك ملك قد سميا صل صلاة تصرف الملوك لغير الضر قلت لي تمليكا مع سلام يصرف الناس معا لما يسر كالكامل

وصحبه في الحال والمآل. ولتغنني يا نافع بالشكر عن صبر أو حلم وكل مكر. واجعل بفضلك العظيم نيتي كالقول والفعل هدى كليتي. ولتغنني عن موجبات الصبر وموجبات الحلم واشكر زبري. واجعل كتابتي كمثل الحج والصوم والصلاة أهلي نجي. واجعل لي الرضا مكان الحلم ولجعل النفع مكان الظلم. واجعل حلاوة العبادة لدى عبادتي مخجلة تجلدا. وهب لي الرغبة عن معاسي يا من كفاني ضر كل عاسي. يا من حماني عن عداك المغوية لك شكوري قبل يوم التروية.

غيرنا وتصلح الأعراض. مع سلام يصلح القلوب ويجلب الرائب والحليب. على الذي به طويت عني مسافة السلوك يا ذا المن، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. واشهد بشكري لك يوم التروية، يا من سقاني من فيوض مروية، وقبله وبعده واشهد لي بخير خير.

ليس ثناءك سواك يحصي يا باقيا أبقيتني يا محصي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحفيظ

أذهب لغير ذات العيوب وقد لقلب الفيض والغيوب وهب لي اليوم بغير سلب كن فيكون لي معادي يغلب يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقريب وسميع سميا صل صلاة جاوز دنقولا وتصلح المعقول والمنقولا مع سلام يهب الشريعة مع الحقيقة لنا ذريعة إلى الإله والكتاب والرسول يهب

وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد

فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما

قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمًا

أراد ربك فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس

عن الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقال

قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا

يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا.

الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا

فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما

قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين

مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ

سنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجبها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد

قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة

يفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور

يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا.

جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا

فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما

لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمًا.

ربك فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرًا

الحسن الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقال

قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة

يفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعاً

جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر

قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا. فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا

قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين

أَرَادَ رَبُّكَ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرًا

الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقال

قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا

يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا.

الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا

وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد